أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن ف

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب

0: كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: شو قصتك شو حكايتك قولي
1: قصة

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم في مستهل برنامج يوم جديد من رايا فم ورايا تي في.

وللقاءاتنا الإخبارية لهذا الصباح على الهواء مباشرة نحييكم ونرحب بكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نبدأ بعناوين ملفاتنا لهذا الصباح. في يوم جديد لهذا اليوم، جيران الخط الأصفر خارج خريطة المساعدات. 1500 شجرة زيتون ضحية تجريف الاحتلال في زبوبة منذ مطلع الشهر. إدارة سجون الاحتلال تقر قيودا على زيارات الصليب الأحمر. وأيضا سنكون في هذا الصباح مع قراءة لأبرز ما يستجد في قضية إيران التي يبدو أنها عادت للتسخين شيئا فشيئا في تحديات معلنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية.

أحييكم ونرحب بكم سيداتي سادتي. بالأمس أعلن عن استشهاد 8 مواطنين في استمرار خروقات الاحتلال لتفاهمات وقف إطلاق النار. معظم الشهداء كانوا في غارات شنتها طائرات تابعة لجيش الاحتلال على مناطق يعيش فيها المواطنون وأيضا في مراكز الإيواء. عدد من ارتقوا شهداء منذ الإعلان عن تفاهمات وقف إطلاق النار في 1 أكتوبر الماضي فاق 1100 شهيد. أما إجمالي حصيلة حرب الإبادة التي تواصلها قوات الاحتلال في قطاع غزة فبلغ أكثر من 320 شهيدا فضلا عن 173650 إصابة.

0: وفي خضم التطورات الميدانية في قطاع غزة نفتح في هذا الصباح ملفا يتعلق بالواقع الإنساني الذي يعانيه الآلاف من المواطنين في قطاع غزة. مادة نشرها زميل صحفي في موقع إلكتروني تشير إلى أن آلاف العائلات التي تقيم في المناطق النائية والقريبة مما يعرف بالخط الأصفر هم خارج خريطة المساعدات الإنسانية التي تتركز في مراكز النزوح الكبيرة والتجمعات السكانية المكتظة خاصة في وسط وجنوب قطاع غزة. آلاف العائلات كما يشير التقرير الصحفي الذي أعده زميل عبد الكريم السموني الزميل الصحفي من غزة تبين أن هنالك انعداما للأمن في المناطق التي تقيم فيها العائلات بجوار ما يعرف بالخط الأصفر، وهم إضافة إلى ذلك يعيشون تحديات يومية تتمثل في الحصول على المياه الصالحة للشرب والعلاج والتعليم وكذلك الغذاء الذي يقدم من خلال المطابخ المجتمعية أو ما تعرف بالتكيات. نرحب بالزميل الصحفي عبد الكريم السمون ينضم إلينا من غزة. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لكم ولجميع السادة المستمعين.
0: نشكر لك انضمامك لنا عبد الكريم، وأيضا نشكر لك إعدادك هذا التقرير الذي يتناول ربما جانبا يعني لم يتطرق له الكثيرون فيما يتعلق بالمواطنين في قطاع غزة ممن هم يصنفون على أنهم جيران للخط الأصفر. هم كما تقول في مادتك الصحفية خارج خريطة المساعدة، ما الواقع الذي رصدته عبد الكريم؟
1: بداية ضعنا نلقي صورة يعني على معاناة هذه العائلات الواقعة في المناطق القريبة من الخط الأصفر ممتدة من شمال قطاع غزة إلى شرق خان يونس، هذا المنطقة الشرقية لقطاع غزة. هذه العائلات بالدرجة الأولى هي تعاني بالدرجة الأولى من انعدام الأمن بسبب إطلاق الاحتلال لقذائفه ونيرانه بصورة مستمرة باتجاه هذه العائلات، والتي لا تتوفر لديها أي مساكن أو أي شيء يأوي إليه من هذه القذائف. هذا الحال وهذا الوضع ألقى تداعياته على موضوع المساعدات وحجم المساعدات التي تصل إليهم. للأسف الاحتلال قبل ذلك استهدف سيارات مياه كانت تحاول الوصول إلى هذه المناطق، وهي كانت بالتنسيق مع مؤسسات دولية. هذا الأمر انعكس على وضعهم وزاد وضعهم سوءا بسبب هذه الاستهدافات. الكثير من المؤسسات والجمعيات والمبادرات أصبحت تقوم وتنفذ نشاطاتها بعيدا عن هذه المناطق لأنها غير مستعدة لتعريض طواقمها للخطر وتحمل تبعات هذه الأحداث التي قد يصاب أو قد يستشهد خلالها أفراد طواقمها العاملين. هذا الأمر زاد من صعوبة حياة هذه العائلات. بعض هذه العائلات يسير لمسافات طويلة جدا للحصول على جالون مياه حلوة صالحة للشرب أو للحصول على علاج لطفل أو للحصول على وجبة طعام من إحدى التكيات وهي المطابخ المجتمعية منتشرة في قطاع غزة. فحقيقة يعني أصبحت حياتهم عبارة عن جحيم ما بين استهدافات الاحتلال على مدار الساعة لهم وانعدام الأمن، وما بين حاجتهم إلى الاحتياجات الشخصية والأساسيات الحياة التي تمكنهم من الحياة والصمود والبقاء في هذه المناطق.
0: عبد الكريم السموني، تقول إن هذه العائلات تضطر للسير لمسافات طويلة للحصول على المياه والغذاء والعودة به أو بها إلى المراكز التي يقيمون فيها وهي مناطق سكنهم المجاورة لما يعرف ب الخط الأصفر. هذا بالتأكيد يمثل تحديا أمنيا، ولكن من الناحية الإنسانية أليس من طريقة أخرى لكي يحصلوا على يعني ما يحتاجونه ليسدوا رمقهم بشكل يقلل من تعريض أنفسهم للخطر؟
1: طبعا من حقهم الحصول على المساعدات وعلى الأساسيات التي تمكنهم من البقاء والصمود في هذه المناطق، وهذا بالدرجة ملقى على الجهات الإغاثية الناشطة التي يعني لابد لها أن تفكر في طرق أخرى لمساعدة هذه العائلات دون تعريض طواقمها للخطر، لأنها محقة في هذا الجانب، يعني أنا أعتبرها كذلك. لكن في نفس الوقت يعني هي غير معفاة من عدم التفكير في هذه الفئات وإقصاء هذه الفئات بين قوسين، خلينا نقول، من برامجها ومن يعني جهودها الإغاثية.
0: نحن لا نتحدث عن عدد محدود عبد الكريم، أليس كذلك؟
1: أكيد أكيد، أنت تتكلم عن مئات وربما ألاف العائلات في تقع أو تعيش منطقة الممتدة من شمال قطاع غزة إلى شرق خان يونس، يعني بمسافة لا تقل عن 30 كيلو متر أو بهذا الحدود يعني.
0: طيب سؤالي الأخير عبد الكريم، إن تكرمت، هل تفكر هذه العائلات وفق ما لمسته بأن تبتعد عن مناطق سكنها التي تقيم فيها حاليا لتتجه للسكن في مناطق أخرى، وربما هذا يتيح لجيش الاحتلال مجالا للتحرك بشكل أعمق نحو المناطق التي لا يفرض عليها سيطرة في إطار ما تعرف بالمناطق الصفراء؟
1: وحقيقة الاحتلال عندما يتخذ قرار ويفكر بإزاحة الخط الأصفر لن يشاور هذه العائلات ولن يكون لها قرار، إنما التعامل يتم بإطلاق النار وبالقذائف. فهذه العائلات تجد نفسها مرغمة على النزوح مع أطفالها، مع كبارها، مع نساء، مع شيوخها، مع ما تملك من فتات، من أثاث، من فراش، من بعض للطعام. هي هذه العائلات بالأساس متمسكة بأرضها وتقيم في هذه المناطق رغم الخطر الكبير المحدق فيها، تحاول استصلاح بعض الأراضي، تحاول زراعة بعض المساحات الصغيرة لتأمين قوت يومهم وقوت أطفالهم. لكن هذه العائلات تحتاج إلى من يساندها، إلى من يدعمها، إلى من يمد لها يعني يد العون والمساعدة. فهي لن يكون هذا الخيار هو خيارها، هي اختارت أن تبقى في أرضها على تماس مع الاحتلال وتحت فوهة الدبابات والبنادق الإسرائيلية.
0: شكرا.
1: غير عابئة وغير آبها بذلك، لن يكون قرارهم النزوح من تلقاء أنفسهم، بالعكس هم كانوا قادرين على التوجه إلى غرب مدينة غزة والبحث عن أماكن أخرى، لكن اختاروا البقاء على تخوم مناطقهم في حين لو حصل أي انسحاب أو تراجع للاحتلال الإسرائيلي إنهم يرجعوا لبيوتهم لأراضيهم وإعادة إحياها وزراعتها واستصلاحها.
0: شكرا جزيلا عبد الكريم السموني الزميل الصحفي، كنت معنا من غزة. نتحول إلى ملف جديد في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. آلاف من أشجار الزيتون وقعت ضحية لعمليات تجريف تواصل قوات الاحتلال القيام بها في قرية زبوبة غرب جنين. بالأمس كان هنالك إشارة إلى أن الاحتلال دمر أكثر من 1500 شجرة زيتون من أراضي قرية زبوبة منذ مطلع هذا الشهر بعد إخطار سابق باقتلاع الأشجار التي تنمو على 128 دنما من القرية. مرحبا بالسيد زكي جردات رئيس مجلس قروي زبوبة، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا في رأيه.
2: صباح الخير. صباح الخير لكم ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
0: أهلا ومرحبا بك.
1: بكم.
0: نحن نتحدث عن عملية تجريف بدأت منذ مطلع هذا الشهر أستاذ زكي جرادات، وكم العدد المقدر حتى الآن من أشجار الزيتون التي طالتها عملية التجريف هذه؟
2: لغاية اليوم أو لغاية امبارح وصلت حول 2900 شجرة زيتون على أكثر من 200 دولوم ل 77 مزارع.
0: طيب لماذا تجرف قوات الاحتلال هذه الدنومات؟ هنالك اخطار وصل بأنها ستقوم بتجريف هذه المساحات وما عليها من أشجار.
2: نعم صحيح، يعني هي أكثر من إخطار. من بداية الحرب وإحنا نتعرض لمضايقات ومزاحمات في القرية، وبعد ذلك تطور الوضع وأصبح يغلق القرية بحواجز ترابية وسوات الداخل المداخل القرية وخارجها، المداخل الزراعية ومداخل جميع المداخل. يعني بعد ذلك تطور الوضع ومنع المزارعين من استعمال أرضهم بعمق 100 متر المناطق المحاذية للجدار الشمالية والشرقية والغربية. طبعا احنا عندنا قريتنا محاطة بثلاث اتجاهات من الجدار. بعد ذلك تطور الوضع وأصبحت الأمور تتطور لخلع أشجار الزيتون. وصلنا إخطار بخلع 5 دونمات وتم تنفيذها قبل عام. بعد ذلك وصلنا إخطار ثاني ب60 دونم قبل 4 شهور تم تنفيذها وخلع الزيتون. قبل شهر أو بأكثر من شهر وصلنا إخطار ب127 دونم زيتون. طبعا احنا نتكلم بس عن الزيتون. الأرض الملسة المحاذية للجدار طبعا ممنوع دخولها منذ بداية الحرب بعمق 100 متر. 127 دونم بعد ما وصلنا إخطار بشهر تم تنفيذها، تنفيذ جزء منها تقريبا حوالي 30-40 دولوم اللي وصلنا فيهم إخطار، بس هم قلعوا فعليا أكثر من 130 دولوم مش غير شاملهم الإخطار. وبعد في مناطق عندنا مهددة فيها إخطارات بس وقت التنفيذ لا يكتفوا بالدولومات المهددة بالإخطارات.
0: طيب ما الدواعي بين قوسين يعني الأمنية ربما أستاذ زكي جلدات التي تقول سلطات الاحتلال إنها تنفذ عمليات التجريف لخدمتها؟
2: يعني الإخطار بس فقط يكتبوا دواعي أمنية وغير هيك ما بيصرحونا ولا بفيدونا في أي شيء. إنه دواعي أمنية سيتم خلع 127 دولوم المرحلة الأخيرة من أشجار الزيتون والنباتات.
0: هذه المرحلة الأخيرة إذن؟
2: هذا المرحلة الأخيرة 127 دولوم. طبعا هم ما لحد الإخطار اللي 127 دولوم ما نفذوها كلهم، بس على الواقع نفذوا أكثر من 127 دولوم غير مهدد بالإخطار.
0: طيب بعد تنفيذ هذه المرحلة كيف سيكون شكل زبوبة من حيث يعني حجم ما تبقى من أشجار زيتون أو يعني مزروعات محيطة في البلدة؟
2: يعني احنا زبوبة طبيعة الحال مساحتها صغيرة لا تتعدى 1500 دولم أرض في كل مساحة أرض زبوبة. يعني تمت مصادرتها في 48 في 67 في 2002 لم يتبقى سوى 1500 دولم. حاليا بالأرض الملسة والزيتون في حوالي 500 دولم لم يتمكن المزارعين من الاستفادة منها. أصبحت عين المنطقة الشمالية والشرقية والغربية المحاذية للجدار ومحاذية لمعسكر سالم خالية من الأشجار والنباتات، عبارة عن أرض ملسة مكشوفة لغاية المنازل.
0: شكرا جزيلا لك رئيس مجلس قرى زبوبة الأستاذ زكي جرادات.

0: أحييكم من جديد سيدتي سادتي في يوم جديد من رأي فم ورأي تي في. في ملفنا التالي سنتوقف عند ما كشفته صحيفة هآرتس العبرية يوم أمس حول أن ما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية أقرت قيودا وصفت بأنها مشددة على زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بعد نحو شهر من قرار صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بعدم قانونية منع تلك الزيارات. مفوض مصلحة السجون كما يسمى أقر الأسبوع الماضي حسب هآرتس قواعد جديدة من شأنها أن تعرقل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في ما تسمى بمرافق مصلحة السجون والجيش دون الإشارة إلى موعد لاستئناف هذه الزيارات امتثالا للقرار الذي صدر عن المحكمة العليا. القواعد الجديدة ستسري لمدة 6 أشهر وتتضمن آليات محدودة للزيارات تخضع لفحص مسبق وتتطلب موافقات مسبقة وأيضا مراجعات استخباراتية وقيودا إضافية. سنحاول التعرف عليها مع الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية الأستاذ محمد عبد الله. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد عبد الله. هل اتضحت الصورة بشكل كامل لكم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن ما تسمى بالقيود التي ستفرض أو فرضت على عملكم رغم أنه لم يتم بعد استئناف الزيارات للسجون وفق القرار الذي صدر عن العليا الإسرائيلية؟
1: أولا نحيط علما يعني بهذه القرارات ونؤكد يعني طبعا استعدادنا لاستئناف عملنا في زيارة المعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. بعد قول ذلك يعني لا أريد أو لا أستطيع التعليق على حوارنا الثنائي المستمر مع السلطات الإسرائيلية المختلفة بخصوص هذه الزيارات، لأنها أولا تنظم وتنفذ ضمن معايير دولية ضمن إجراءات يعني متفق عليها حول العالم، ولذلك نحن لازلنا مستمرين في حوارنا مع السلطات بشأن هذه المعايير وبشأن هذه الإجراءات التي يجب أن يتم الاتفاق عليها مع السلطات المختلفة بما فيها مصلحة السجون الإسرائيلية.
0: ولكن بالتأكيد سيطرأ عليها تغييرات وفق ما نشر وبناء على يعني التعليمات التي صدرت عن مفوض مصلحة السجون كما يسمى.
1: يعني كما قلت نحن على علم بهذه القرارات، ولكن يعني لازلنا نواصل حوارنا مع السلطات المختلفة الإسرائيلية المختلفة بهذا الخصوص، لأن هناك كما قلت معايير وإجراءات معينة متفق عليها دوليا تنفذ كانت تنفذ هنا قبل 7 أكتوبر وتنفذ حول العالم في سياقات مختلفة ونزاعات مسلحة مختلفة. لا نستطيع أن ننفذ الزيارات في سياق أو في نزاع مسلح معين بطريقة مختلفة تختلف عن غيرها. نحن نحاول أن نزور المعتقلين كما نزور المعتقلين في أي دولة أخرى.
0: الإجراءات الجديدة من شأنها أن تعرقل الآلية التي كانت تعمل بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أستاذ محمد عبد الله قبل 7 أكتوبر؟
1: يعني لا أعلم ما هي الخطوات التي يجرونها، لكن يعني الزيارات الآن متوقفة، وهمنا الأول والأخير أن نستأنف هذه الزيارات ضمن الآليات والإجراءات القانونية المعترف فيها حول العالم حتى نستطيع أن نزور كافة المعتقلين في كافة الأماكن الاحتجاز لنتفقد أحوال اعتقالهم وظروف اعتقالهم والغرف المتواجدين فيها والمعاملة لهم، أن نضمن أنها كلها تقع ضمن اتفاقيات جنيف، بالأخص اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا أن نستطيع أن نخبر أهالي المعتقلين بمصير أحبائهم. وهو يعني من الحصة الكبيرة من هذا العمل أنه يجب أن يكون أهالي المعتقلين على علم بمصير أحبائهم المتواجدين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلي المختلفة، ليعلموا ماذا حصل معهم، حالتهم الطبية الصحية.

0: قبل نحو شهر يقضي بعدم قانونية الاستمرار في منعكم من الزيارات للسجون؟
1: يعني هذا أولا هذا كان قرار محتمل، ونحن يعني حتى قبل القرار كنا على تواصل مع السلطات الإسرائيلية لتذكيرهم بأهمية هذه الزيارات، وأيضا بعد قرار المحكمة لم نتوقف عن حوارنا المتواصل معهم. بالعكس يعني كان قرار المحكمة يعني قرارا مهم وخطوة إيجابية يعني في الاتجاه الصحيح، لنذكر الجميع بأهمية زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كافة مراكز الاحتجاز وزيارة المعتقلين أينما كانوا مهما كانوا لأي غرض أو لأي سبب تم اعتقالهم. هذه التزامات قانونية وليست أي شيء آخر.
0: إدارة مصلحة السجون هي من تعطل تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أستاذ محمد عبد الله؟
1: لا أستطيع التعقيب على ذلك لأنه جزء من حوارنا الثنائي وهو حوار يعني سري، وذلك لأسباب مختلفة منها حماية أي شخص مستفيد من هذه الزيارات وحماية أيضا الحوار حتى نستطيع الوصول يعني عاجلا من عاجل.
0: طيب هل تعتقدون أن هنالك اختلافا كبيرا في طبيعة السجون بعد 7 أكتوبر وفق ما تمكنتم من الاطلاع عليه من شهادات لأسرى فلسطينيين خرجوا من سجون الاحتلال حتى تواريخ يعني قريبة بعد 7 من تشرين الأول أكتوبر؟
1: يعني نحن كنا أولا على علم بالتقارير الإعلامية المختلفة حول الوضع في المعتقلات الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز ومراكز التحقيق، مع ذلك قمنا أيضا بالحوار مع معتقلين تم الإفراج عنهم فيما يسمى مقابلات ما بعد الإفراج حتى نفهم الصورة في داخل المعتقلات، وأستطيع القول أن نحن يعني قلقين بما سمعناه وبما رأيناه في التقارير الإعلامية المختلفة. ذلك لا يغير من موقفنا بشيء، المعتقل مهما كان مهما فعل مهما يزعم انه فعل لديه حقوق، هذه الحقوق مذكورة في اتفاقيات جنيف المختلفة بالأخص اتفاقية جنيف الرابعة، ومن هنا يعني محور عملنا في المعتقلات الإسرائيلية. وإضافة إلى ذلك يعني لا أستطيع التعقيب أكثر على ذلك لأنها تدخل في خصوصية حوارنا مع المعتقلين وحمايتهم.
0: نشكر لك جزيلا هذه المقابلة الأستاذ محمد عبد الله الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الضفة الغربية، شكرا جزيلا لك.

إلى الملف سيدتي سادتي الإقليمية الأبرز. اليوم هو اليوم 26 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، واليوم 135 منذ اندلاع الحرب. أبرز التطورات الميدانية تمثلت في أن الجيش الأمريكي أعلن البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، التي اعتبرت أن الهجمات الأمريكية الأخيرة أجهضت جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية. هنالك نحو 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز بتنسيق مع الجيش الأمريكي وفق مصادر إخبارية أمريكية. أما القيادة المركزية الأمريكية فتقول إن الحرس الثوري الإيراني أطلق النار على سفن في مضيق هرمز، فيما الحرس أكد أن المضيق جزء من السيادة الإيرانية ولن يسمح للجيش الأمريكي بمواصلة تدخلاته غير القانونية فيه. وكذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في كل من الأردن والبحرين والكويت. منذ نحو 10 دقائق أعلن في الأردن عن اعتراض موجة جديدة من الصواريخ كانت قادمة من إيران.

إيران ودخلت المجال الجوي الأردني. وفق هذه العملية فقد تم إطلاق أو إسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران. وذكر الجيش الكويتي أيضا أن القوات المسلحة الكويتية تصدت لأهداف جوية وصفت بالمعادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأعلنت الداخلية البحرينية كذلك عن إطلاق صفارات الإنذار داعية المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مكان آمن. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن عدد الضربات التي نفذتها القيادة المركزية الأمريكية الليلة الماضية كانت بالعشرات من دون أن يحدد رقما دقيقا لها، مشيرا إلى أنها جاءت أقل نسبيا من 140 ضربة نفذت ليلة الأحد الاثنين. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها استكملت موجة جديدة من الضربات ضد عشرات الأهداف العسكرية في مواقع متعددة بإيران، واستخدمت المسيرات الانتحارية والزوارق المسيرة الانتحارية لأول مرة في هذه الضربات. وكذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت دفاعات جوية ورادارات وقدرات صاروخية وزوارق لإضعاف قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز.

0: وفي خضم مساعد دبلوماسية لإيجاد حل يتيح استعادة الملاحة بشكل مقيد أو بشكل غير مقيد إلى مضيق هرمز. هجم الحرس الثوري الإيراني سفينتين تجاريتين كانتا تعبران المضيق لتنطلق بعدها جولة من الهجمات التي نفذت القيادة المركزية الأمريكية والتي وصفت بأنها الأعنف والأوسع نطاقا جغرافيا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. مسؤول أمريكيون قالوا في تصريحات نشرتها وول ستريت جورنال وهي صحيفة أمريكية جاء فيها أن الحرس الثوري قوض المفاوضات من خلال هجمات متكررة على الرغم من سعي المفاوضين الإيرانيين للمضي قدما في المحادثات. وذكروا كذلك أن إيران أطلقت نحو 50 صاروخا وطائرة مسيرة في المجال أو في المجمل ردا على الضربات الأمريكية. طائرة مسيرة أصابت مستودعا خاليا تابعا للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين خلال إحدى الهجمات الإيرانية، فيما نفت الولايات المتحدة أن يكون هذا الهجوم قد أدى إلى سقوط قتلى من العسكريين الأمريكيين. بهذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا نصل إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي أفهم ورأي تي في. نشكر لكم المتابعة، نقول لكم تحيات سلام الأطرش، كان معنا في الهندسة الإذاعية فادي ماضي في البث التلفزيوني، وفي الختام تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.
1: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: طابت أوقاتكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء والمتابعين الكرام الذين انضموا إلينا في هذه الأوقات. معكم الآن ننتقل إلى أوراق الصحافة، جولة أخرى مع عناوين الأخبار الأبرز والأهم، وهذه فرصة لكل من فاته الاستماع أو معرفة والاطلاع على تطورات الساعات الماضية ميدانيا وسياسيا في فلسطين والمنطقة وحتى في العالم. يتضمن أوراق الصحافة أيضا مقالات وتحليلات نشرتها بعض الصحف الغربية بالإضافة إلى تقارير وتحقيقات. مشوارنا هذا يتواصل مع البنك الإسلامي الفلسطيني ب 43 فرعا ومكتبا في الوطن بالإضافة إلى موقعه الإلكتروني ومنصاته الرقمية. اليوم الاثنين 13 من تموز 2026، أوراق الصحافة، فأهلا بكم إلى مشوارنا لهذا الصباح. الاحتلال يصادق على إيداع مخطط يمهد لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في قلب حي إمليسون الفلسطيني في القدس الشرقية. جمعية عير عميم الإسرائيلية الحقوقية قالت إن شركة توبوديا قدمت المخطط المتعلق بهذا الشأن لأول مرة عام 2022، إلا أنه بقي مجمدا لأكثر من عامين. وحي إمليسون يقع بين جبل المكبر وسور باهر ويضم اليوم نحو 800 وحدة. أما المخطط الجديد فما كما ذكرنا يقضي بإضافة نحو 450 وحدة سكنية استيطانية في مباني يصل عدد طوابقها إلى 10، وهو ما سيغير بصورة جذرية الطابع المعماري والتركيبة الديموغرافية لهذا الحي. وزارة الأمن القومي الإسرائيلية التي يرأسها المتطرف تامر بن غفير تقرر تحويل 4 ملايين شيكل إلى منظمة استيطانية تنشط في بؤر تطلق عليها تسمية مزارع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والتي أعلنت 6 دول الشهر الماضي فرض عقوبات عليها. قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يصادق أمس على تحويل مستوطنة جيفعاد زئيف المقامة على أراضي شمال غرب القدس المحتلة إلى مدينة رسميا، ما يعني توسيع صلاحياتها وزيادة مخصصاتها، بما يتيح تسريع مشاريع التوسع واستقطاب المزيد من المستوطنين. صحيفة الجارديان البريطانية اتهمت الاتحاد الأوروبي من المماطلة في حظر التجارة مع المستوطنات. وزراء خارجية الاتحاد يتدارسون اليوم في اجتماعهم الخيارات، لكن الجارديان قالت إنه من غير المتوقع اتخاذ قرار قبل أشهر، في وقت يرى مراقبون أن الاتحاد الأوروبي متردد في تطبيق القانون الدولي. صحيفة غارديان البريطانية أضافت أن الحظر الجزئي أو الكلي على الواردات من المستوطنات إلى أوروبا يعتبر أحد الخيارات الثلاثة التي تطرحها المفوضية الأوروبية. قوات الاحتلال تسلم أمس 7 اخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب سلفيت. انتهاء الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة دون تحقيق أي اختراق، بعدما اصطدمت المحادثات باستمرار الخلافات حول عدة قضايا أبرزها ملف نزع سلاح المقاومة. صحيفة هارتس العبرية أكدت بدورها أن ملف موظفي حركة حماس في غزة يعد الأقرب لإمكانية التوصل إلى تفاهمات، فيما يظل ملف السلاح العقبة الأبرز التي تعرقل إحراز تقدم حقيقي. الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الاعتداءات المتكررة على الأسير القائد مروان البرغوثي وتقديم الجناة للمحاكمة الدولية، بالإضافة إلى دعوة لوقف كافة أشكال التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بحق الأسرى، بعد تقارير تحدثت عن إطلاق الرصاص المطاطي من نقطة الصفر باتجاه الأسير البرغوثي. تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان يكشف عن حرب إسرائيلية تستهدف الغطاء الشجري والنباتي في الأراضي المحتلة، بعد أن أصدر الاحتلال 49 قرارا عسكريا منذ مطلع العام الجاري استهدفت 2093 دنما في الضفة المحتلة. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسئيل سموتريتش يتعهد بمنح المستوطنين وبأثر رجعي منذ بداية هذا العام إعفاء في ضريبة الدخل بنسبة 7%، سيستفيد منها بشكل كبير المستوطنون الذين لديهم دخل شهري يصل إلى 20,000 شيكل تقريبا، وسيتراجع مبلغ الضريبة الذي يتعين عليهم تسديده بأكثر من 10,000 شيكل في العام. صحيفة ذي ماركر العبرية أكدت أنه لا توجد أي مبررات لمنح هذه الإعفاءات في الضرائب، كما أن كثيرا من المسؤولين في وزارة سموتريتش عارضوا هذا القرار، إلا أن الأخير يرغب بتقديم رشوة انتخابية للمستوطنين للتصويت له. الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي أثار العديد من الأسئلة أمس حول المرحلة التي ستعقب مغادرة نتنياهو لمنصبه، فقد تساءل عن الخروج من الوضع الذي سيترك فيه نتنياهو إسرائيل والتعامل مع الفلسطينيين وغير ذلك. وتوقع ليفي في مقال نشرته صحيفة هارت أن يشهد اليوم التالي لمغادرة نتنياهو نزول الملايين من الإسرائيليين إلى الشوارع والفرح يملأ قلوبهم بنيل الخلاص، كما توقع أن يبتهج العالم أيضا، ذلك أن الناس خارج إسرائيل يدركون أن بنيامين نتنياهو ليس المشكلة الوحيدة التي تواجهها إسرائيل. ويرى ليفي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم سيواجه أكواما من الركام، إذ أن لا أحد يملك أي فكرة عن كيفية تخطيطه للخروج من هذا الوضع الذي دخله بنيامين نتنياهو. يدعون ليفي طرح أسئلة على رئيس حكومة تل أبيب المقبل: هل ستبقى إسرائيل في غزة في ظل حكومتكم؟ إلى متى ولأي غاية؟ هل ستنسحب إسرائيل بالكامل أم ستبقى ضمن حدود الاحتلال الجديد في غزة؟ هل ستبقون في جنوب لبنان ولكم من الوقت ولماذا؟ هل تعارضون مذكرة التفاهم مع إيران؟ هل تعتقدون أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة؟ نعم أو لا؟ عليه أن يجيب: هل ستعتذرون لغزة؟ وهل ستتحاورون مع حركة حماس؟ لأول مرة منذ 38 عاما تجرى الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في موعدها الأصلي 27 من أكتوبر، لتكون حكومة نتنياهو الحالية أول حكومة تكمل ولايتها في إسرائيل منذ 53 عاما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن إيران لا تسيطر على هرمز وهو لا يزال ممرا دوليا، لكن الواقع مختلف، إذ أن الحرس الثوري الإيراني ما زال يسيطر على مضيق هرمز. الهيئة الإيرانية لإدارة المضيق أكدت أن المرور منه ليس ممكنا بسبب التحركات الأمريكية غير القانونية في المنطقة حاليا. شبكة CNN كشفت عن أن حركة الملاحة عبر هرمز تراجعت بشكل ملحوظ بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، ما يعني أنها تسيطر عليه. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني تفيد بأن إيران سيطرت على هرمز بالقوة وأنها تعتزم الحفاظ على سيطرتها هذه، ردا على تجاوز ترامب ونتنياهو الخطوط الحمراء لطهران، ما يستوجب ردا حازما ومناسبا. إيران أكدت أيضا أمس أنه إذا أصبحت عمليات اغتيال القادة الإيرانيين أمرا معتادا فلن ينعم أي بلد بالأمن. صحيفة هام شهري الإيرانية ذات التوجه المحافظ والمتشدد تنشر أمس قائمة من 13 شخصية قالت إنهم ينبغي أن يدفعوا ثمن اغتيال المرشد علي خامنئي، من بينهم دونالد ترامب، بنيامين نتنياهو، وقادة أوروبيون كالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر. طبعا حالة من الحزن في إسرائيل بعد وفاة السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي لينسي جراهام بعد فترة قصيرة من إصابته بمرض على نحو مفاجئ. وكان جراهام عضوا كبيرا في مجلس الشيوخ ويعتبر من أشد الداعمين لدولة الاحتلال. بنك جولدمان ساكس يتوقع أن تشهد صفقات تجارة الفائدة واحدة من أقوى الفترات الداعمة لها منذ أكثر من عقدين في ظل اتساع فروقات أسعار الفائدة بين الاقتصادات المتقدمة واستمرار انخفاض تقلبات أسواق العملات. إدارة دونالد ترامب تقر تعديلات تحد من نطاق الحماية التي يوفرها قانون الأنواع المهددة بالانقراض عبر استبعاد تدمير الموائل الطبيعية من تعريف الضرر، في الخطوة التي أثارت اعتراضات بيئية وأدت إلى تحركات قانونية للطعن فيها داخل الولايات المتحدة. قانون الأنواع المهددة بالانقراض الذي أقر قبل نحو 50 عاما يعد أحد أبرز التشريعات البيئية في أمريكا، وساهم في حماية أنواع عدة من خطر الانقراض من بينها النسر الأصلع ونسر كاليفورنيا، كما يشكل مرجعا رئيسيا عند منح التراخيص لمشروعات النفط والغاز والتعدين ونقل الكهرباء. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تدعو إلى فضح الدول أو الدولة التي تمول القتل الجماعي في السودان، متهمة ترامب وبقية قادة العالم بتجاهل التحذيرات من مذبحة محتومة في مدينة الأبيض السودانية بعد مدينة الفاشر غرب السودان التي حاصرتها قوات الدعم السريع وقتلت 10,000 شخص العام الماضي. ذات الميليشيات قوات الدعم السريع، كما تقول الصحيفة، هي ذاتها التي تحاصر الآن مدينة الأبيض التي يقطنها نصف مليون نسمة أو أكثر في ولاية كردفان يعانون من الجوع، ومع ذلك يبدو ترامب والعديد من القادة في العالم غير مبالين بهذه المذابح إلى حد كبير. صحيفة ساندي تايمز نشرت تقريرا أمس قال إن الرئيس الأمريكي فقد الخيارات في حربه مع إيران، وهو أمر بات يتفق عليه حتى أنصار ترامب في قاعدته الشعبية المعروفة باسم لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى أو ماجا، ويخشون الآن من نزاع طويل وفوضوي في بلادهم. في مجلة فورين بوليسي الأمريكية نشر أمس مقالا للباحث أزرييل بيرمانت بعنوان لماذا يصرخ نتنياهو أن هناك ذئبا في تركيا سيفتك بإسرائيل. يقول الكاتب إن العنوان يعني المبالغة الكاذبة بوجود خطر، إذ استذكر الكاتب في مقاله قصة الراعي الذي كان يشعر بالملل فخدع جيرانه القرويين مرارا وتكرارا بأن هناك ذئبا يهاجم قطيعه من الغنم فيدفعهم للركض لنجدته حتى ملوا من كذبته المستمرة، وحين يظهر ذئب حقيقي أخيرا يتجاهل القرويون نداءاته المستميتة طلبا للمساعدة ظنا منهم أنها مجرد خدعة أخرى منه، وهو الأمر الذي يشبه نتنياهو. ويضيف الكاتب في مقاله إنه مع تجدد التصعيد في المواجهة مع إيران يثير الاستغراب أن تركيا وليس إيران هي التي تتصدر قائمة القضايا التي تركز عليها إسرائيل في تصريحاتها ومواقفها في الأيام الأخيرة، حيث يشعر نتنياهو بقلق بالغ من بيع مقاتلات F-35 لتركيا، فهذه الطائرات المتطورة للغاية ستقوض بشكل كبير التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة. ومن الواضح أن نتنياهو يشعر بالانزعاج من تزايد إعجاب ترامب بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نتنياهو يصف تركيا بأنها نظام متغلغل فيه فكر جماعة الإخوان المسلمين التي تكن الكراهية للولايات المتحدة ويحاول تحريض الأخيرة على أنقرة. مقال في مجلة فورين بوليسي الأمريكية. عند هذا الحد أصل إلى الختام أوراق الصحافة، ننهيه الآن ونكتفي بما قدمناه، لكن الساعات المقبلة لدينا المزيد. كونوا معنا وتابعونا. كل التحيات لكم من البنك الإسلامي الفلسطيني، يقدم لكم بطاقة الدفع المسبق التي تمكنكم من الشراء عبر نقاط الدفع البيع المحلية والدولية والإنترنت، طبعا بطريقة أكثر أمانا وسهولة من الدفع النقدي. تحياتي لكم ومحبتي نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: ولكل مستقبل ناجح قرار، ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير، من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق سرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
8: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: تقول صحيفة التلغراف البريطانية إن الولايات المتحدة صدرت بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى إسبانيا في العام الماضي، وحقيقة بذلك فائضا تجاريا قدره أكثر من 5 مليارات دولار. وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا أقل اعتمادا بكثير على التجارة مع واشنطن مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، ولا تتجاوز قيمة السلع التي تصدرها إلى أمريكا 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني، وهي نسبة تقل كثيرا عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 3%، إذ أن غالبية التجارة الإسبانية تتم مع السوق الأوروبية وليس الأمريكية. توقعت لافاتزا الإيطالية، إحدى أكبر الشركات تحميص القهوة في العالم، استمرار ارتفاع أسعار القهوة خلال العامين القادمين بسبب تقلبات السوق ونقص الإمدادات، إذ سيحولان دون تراجع الأسعار بصورة مستدامة في المدى القريب. الشركة أكدت أن تحسن أسعار القهوة يتطلب موسمين قويين على الأقل من الإنتاج في البرازيل وفيتنام، إلى جانب إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. الاحتلال يصادق على مخطط لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي أم ليسيون في القدس الشرقية. وزارة إيتمار بن كفير تقرر تحويل 4 ملايين شيكل إلى منظمة تنشط في البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية المحتلة. قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يصادق أمس على تحويل مستوطنة جيفعادزي إيف المقامة على أراضي شمال غرب القدس إلى مدينة رسميا. قبيل بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف، اليوم صحيفة الجارديان البريطانية تتهم الاتحاد بالمماطلة في حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الاعتداءات المتكررة على الأسير مروان البرغوثي وبقية الأسرى وتقديم الجنات للمحاكم الدولية. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن إقرار إدارة سجون الاحتلال قيودا مشددة إضافية على زيارات الصليب الأحمر للأسرى رغم قرار العليا الإسرائيلية القاضي بعدم قانونية منع تلك الزيارات. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسيلس موتريتش يتعهد بمنح المستوطنين وبأثر رجعي إعفاء في ضريبة الدخل بنسبة 7% كرشوة انتخابية لهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز مفتوح، وإيران تؤكد أن المرور من المضيق ليس ممكنا حاليا بسبب الاعتداءات الأمريكية وأنها تعتزم الحفاظ على سيطرتها عليه بالقوة ردا على تجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة لها. لأول مرة منذ 38 عاما الإعلان عن إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في موعدها الأصلي، وذلك في 27 أكتوبر، لتكون حكومة نتنياهو هذه أول حكومة تكمل ولايتها في إسرائيل منذ عشرات السنين. صحيفة همشهر الإيرانية تنشر قائمة من 13 شخصية طالبت بتدفيعهم ثمن اغتيال المرشد علي خامنئي، من بينهم ترامب ونتنياهو وبعض القادة الأوروبيين. أخيرا، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تدعو إلى فضح ممولي القتل الجماعي في السودان متهمة ترامب وبقية قادة العالم بتجاهل التحذيرات من مذبحة محتومة على يد قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض السودانية. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الدقائق والساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. واليوم الاثنين 13 تموز وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال.

0: يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم نصبح على الزملاء. بداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك أبو كرم.
1: صباحكم بالخير.
0: صباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك. صباح الخير لعمالنا، موظفينا، أطباءنا ومهندسينا. صباح الخير لكل قطاعات العمل، الله يصبحكم بالخير. صباح الخير رغم الحواجز والبوابات والإغلاقات وأزمة وتمرق وياما مرق عليها الشعب. صباح الخير خص نص لسائقين العمومي، الله يصبحكم بالخير وربنا يكون معكم على هيك طرق. وفي حديث مع بعض السائقين قالوا لي انه يعني يا دوب نستر حالنا في هيك اوضاع، الشغل نازل والمصاريف في الطالع. طبعا هذا غير الخطر اللي بواجهه من اعتداءات المستوطنين على الطرق. صبحكم بالخير وانتو عصب البلد. وعلى سيرة الاستيطان والمستوطنين، كنا امبارح في حديث مع مختصين في قضايا الاستيطان وحكوا لي معلومة حسيت انه لازم اوصلكم اياها. واضح انه موضوع الاستيطان مش موضوع عشوائي، عملية منظمة، وهجوم المستوطنين ايضا عملية منظمة. هاي دعوة للناس اللي بيشوفوا بعض إجراءات المستوطنين في الأراضي وحول البيوت المطرفة على حدود القرى. إذا شفتوا أي تحركات مش طبيعية على طول لازم تبلغوا الجهات الرسمية وتحديدا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. لأنه كل مكان انبنى فيه بورة استيطانية أو مستوطنة ما كان فجأة، هي عملية مخطط إلها ومعروفة. وكأنه مستوطنين بجسوا النبض مرة على مرة، أولا زيارة عادية، بعدين تصوير للمكان، بعدين بحاولوا يعملوا أي فعل في المكان. عشان هيك لازم نكون صاحيين لأرضنا وبيوتنا، وإذا أنتم منتبهين عملية الاستيطان قاعدة بتنتشر لقرى ما كانت في الحسبان. والله يحمي البلد.

معكم حتى التاسعة. ومستلم مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-242-1-222-3. وأيضا على تطبيق واتساب على 0-0970-592-421-222.

وصباح الخير لكل المتابعين على كل منصاتنا. يسعد صباحكم. ومن رسائلكم على واتساب نجاح، يسعد صباحك يا رب. رائد يسعد صباحك يا مرائد. سعيد خراج صباح الخير، تحياتنا إلك ولركابك ولكل أهلنا في نابلس الحبيبة. وعصام يسعد صباحك. عصام بقول عليك قول الحق إن كنت مستفيد من الباطل، ويصعب قول الحق في ظل الاستفادة من الباطل يا عصام. أمير زيدان يسعد صباحك يا أمير. أمير بقول إن خاب ظنك من صباح الأمس ابتسم لصباح اليوم عساه أجمل. والله يسعد صباحك يا أمير. عبد خصيب يسعد صباحك. وموضوعك يا عبد ان شاء الله خلال يومين رح نحكي معك تليفون، نحكي لك بعض التفاصيل.

وموضوع مهم من أسامة. أسامة بكل صباح الخير أخ أحمد. في موضوع مهم، هم الصغار اللي بسوقوا دراجات كهربائية لا بيعرفوا بقوانين السير ولا غيره، وحتى الكبار بكون ماشيين جهة الشمال. بتمنى نفتح الموضوع مع الجهات المختصة بهالإشي اللي بسوقوا، والله بخوفوا هدول الجماعة، جماعة البسكليتات الكهرباء والسكوترات.

وأمجد يسعد صباحك يا أمجد. بقول نفسي الحكومة تسمعك وينها عن اللي بصير. وطارق عزموطي يسعد صباحك. طارق بكلكم حكم عقلك قبل لسانك. ويوسف من السويد يسعد صباحك. عزام عبدو يسعد صباحك عزام. والله يا سائد نابلس إلها حصة كبيرة. تحياتنا إلى كل نابلس الحبيبة وكل أهل نابلس.

وبيحكوا لي عن ظاهرة جديدة غريبة عجيبة في الشوارع. الصغار بيستأجروا خيل وبلفوا في الشوارع، والخيل بيكون مش طايق حاله ولا طايق اللي راكبه، وبيخبط في الناس في هالشوارع. يعني الشارع ناقصه. وعلى قضية السكوترات وبسكليتات الكهرباء، أعتقد أنه رح يكون في قانون ناظم في هذا الموضوع، ويعني العميد لأي رجقات كان معنا وفتحنا هذا الموضوع، بس رح نرجع نحكي في هذا الموضوع وهذا مهم. عجبتك سلام موضوع الخيل مش طايق حاله في الشارع. قال يعني الله يسامحك يا طارق عزموطي، بقول لك طب جنين ما إلها حصة يا عمي، جنين الحصة الكبيرة. حصتكم كبيرة وين ما كنتوا، من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى الجنوب. صباح الخير يا سندس. وفي موضوع المتابعات، مبروك الإشارات التحذيرية على دوار الشرفة للناس اللي حكوا معنا بخصوص هذا الدوار الجديد وما كانش فيه عليه إشارات. امبارح الإشارات راكبة كل شيء تمام، بس انتبهوا انه لساته العمل في الدوار قائم.

وابو طارق الطريف يسعد صباحك بكل. بالنسبه للدراجات الكهربائيه وانا بلف في دوار المناره الساعه 5 صباحا بعد خروجنا من صلاه الفجر بتفاجئ بشاب صغير داخل الدوار بعكس السير. لو انا داخل مسرع كان لا سمح الله الشاب اما تكسر او الله يرحمه. ما هو هاي لها علاقه بالوعي ابو طارق. يعني يفترض اعتبار الدراجة الهوائية أو السكوتر في الشارع هي مركبة.

يا نور عطاطر، يسعد صباحك. بكون من داخل غرفة الاي سي يو، دعواتكم للمرضى بكل فلسطين، يا رب اشفي كل المرضى. هاي إشارة تحذيرية، كان الله بالعون، الله يكون بعون المرضى على نقص العلاجات وقصة التحويلات والإضرابات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي والتقليص الدوام، الله يكون بعون الناس.

اخر عادل بكل مبروك الاشتراط الدوار عقبال عند الدوار ان شاء الله قريبا. لا الدوار تقريبا جاهز اذا بنحكي عن دوار الشرفة, بس اعتقد اللي ضايل الطبقه الاخيره من التزفيت في توسعه باتجاه سطح مرحبا. العمره ما تكون متابعين على فيسبوك يسعد صباحكم حبيب, صباح الفل يا حبيب يسعد صباحك, تحياتنا لأهل سلفيت وعزام عبدو يسعد صباحك, سامر نصار يسعد صباحك يا سامر, تحياتنا لأهلنا في الداخل, تحياتنا لأهل الرملة. لما بتشوفه جاي ترجل يا حسون, ولما بتشوفه جاي ترجل يا حسون. وبخصوص ظاهرة الخيل في الشوارع بنحكي عنها في الخليل. الله يهدي بال الخليل يا رب. واحنا ايضا بالمتابعات بلدية رام الله. في عنا قصة في حي الريحان بخصوص المباني إن شاء الله, بس نجيب شوية تفاصيل عن الموضوع رح نطرحه أمام المستمعين والمتابعين وأيضا مع البلدية.

موضوع الاحتياجات الناس ومشاكل الناس اليوم الأزمة كبيرة صراحة على العائلات وعلى الناس وعلى المواطنين في موضوع العمال والعمل وموضوع الصحة والتعليم. فالناس مرات لما بتفكر حتى في موضوع الشارع اللي هو أبسط ما يكون بتبلش في الأشياء البسيطة. الناس لما بتقدرش على الحمار بتشاطر على البردعة.

أنا ضربني ولد راكب تراكترون لولا الإصابة بسيطة وانحلت ودي عند الشرطة ولا كان انخرب بيتنا أنا في لو في إصابات خطيرة لا سمح الله طبعا يا مجدي، بس الحمد لله أضرار في السيارة. يعني الشرطة بتعاملوا مع موضوع السكوترات والدراجات كمركبات على الشارع، ولكن للأسف لحد اليوم ما في ضابط للموضوع بشكل جدي. وأيضا أعتقد أنها مسؤولية الأهل يا جماعة الخير لما تطلعوا ولد عمره 10 سنين ولا 15 سنة على تراكترون الكهرباء أو سكوتر أو بسكليت كهرباء بكون بيطارد في الشارع. والله أولا ديروا بالكم أولادكم، بعدين لا سمح الله لا صار إشي، يعني ما أنتوا شايفين على شعر الناس واقفة.

وعزام شكرا على إرسال الفيديو. هذا الفيديو من أزمة شارع الصحة الجديدة بطول كرم. كمان مرة بأكد لك يا عزام موضوع هذا الشارع تحديدا عند اللجنة المرورية في محافظة طول كرم.

0: وشو ما بدك.
1: وهي سلام بكل في معلومة حدا بلغ فيها إنه وقت وقوع الحادث فقط بصير إنه تعامل معها معاملة المركبة وليس قبل. والله بسوى نحكي مع الشرطة يطلعوا يحكوا بشكل أساسي فقط عن هذا الموضوع. علينا جديد يا جماعة, صار فيه سكوترات وبسكليتات كهرباء بتمشي بسرعات عالية 60 و70 تمشي بأريحية, وكمان ما بعرف قديش ضوابط الاستيراد على هذا الموضوع بيعها لمين مكان. قال بجيب علامة عالية باخذ سكوتر وينطلق في الشارع. مشكلة بطلع بسكوترات لا لابسين طواقي ولا لابسين شيء. لسه معظم السكوترات في البلد مش قانونية. والمشكلة إيش؟ في قصة كتير مهمة نحكي عن الأشياء اللي بتفوت البلد للأسف من الاحتلال, سواء سيارات المشطوبة أو البسكليتات المشطوبة. جماعة الخير هاي بتكون فيها خلل ميكانيكي, يعني خطورتها بتكون مضاعفة.
2: واللي شو سرق ما سرق مليون بينحكى في يوم بالإياه.
1: مطلوب شو المليون؟
3: ديري علي بنحل
4: يهدي عمره المحبوب.
1: وابقوا معنا وبعد الفاصل للحديث عن المياه في الصيف, ورح يكون معنا الأستاذ فارس المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام في مصلحة مياه محافظة القدس. ابقوا معنا
5: برعاية جوال

0: 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه.

0: الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. وأول أوردر

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال

0: وأبدا معكم أعزائي المستمعين المشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وقبل الفاصل كنا نحكي عن موضوع أزمة المياه، ويعني إن شاء الله ما بنمر في أزمات مياه، ولكن إحنا بداية في فصل الصيف، ويعني دائما الإيد على القلب في هذا الموضوع، فبدنا نحكي أكثر. ونرحب بالسيد فارس المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام في مصلحة مياه محافظة القدس. أهلا وسهلا فيك أستاذ فارس.
1: صباح الخير أحمد. صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل الزملاء، وصباح الخير لكل متابعين راية.
0: يعني أولا شكرا أستاذ فارس على الاستجابة دائما السريعة، وإحنا يمكن حكينا أنا وياك سابقا في موضوع الشارع اللي كان بين عبود، بين متأسف، بين عرورة وبين عجول، والناس حكوا أنه مصلحة المياه، بعدين طلعت لا، سلطة المياه مش مصلحة المياه. ومنيح أنه كنتوا سامعيننا على الهواء وعملتوا تلفوناتكم وبينت، يعني مشكورين جدا دائما على هاي الاستجابة السريعة صراحة.
1: شكرا أحمد. صحيح في هاي نقطة أحد الزملاء كان عم بتابع البرنامج واتصل فيه بعد ما تواصلتوا معي طبعا بخصوص الشارع القريب من عرورة عجول، وفي خط ناقل، في مشروع كبير غاط في منطقة المنطقة الغربية الشمالية الغربية من رام الله، وكان حكي انه مصلحة المياه اللي فتحت الشارع وما رجعتش، يعني استكملت الاعمال. بعد المتابعة مع الزملاء وايضا مع البلديات في المنطقة تبين انه لا، هذا مشروع تابع للاخوة في سلطة المياه الفلسطينية، هم عم بيشتغلوا على هذا المشروع طبعا لانه لم يستكمل بعد، وبالاخر راح يتم يعني تعبيد الشارع. لكن المشروع ضخم جدا في المنطقة، راح يخدم كثير مناطق في المنطقة الشمالية الغربية من رام الله، لكن زي ما حكيت هو المشروع تابع لسلطة المياه الفلسطينية.
0: يعني صح الناس على الهواء حكوا انه سلطة انه مصلحة المياه، بس الناس بتخربش ما بين مصلحة المياه وسلطة المياه.
1: صحيح.
0: بس مشكورين على هذا التوضيح. يعني فارس بدي احكي على موضوع الصيف، احنا دائما في الصيف، احنا بداية بصيف بصير ايدنا على قلبنا في موضوع المي. احنا لحد هلا يعني قبل كم من يوم صارت ازمة موضوع في خط، كان في مشكلة. صحيح. الخط الرئيسي المغذي لمحافظة رام الله والبيرة، كم من ساعة كانت، بس الناس توترت انه هل هي فصل متعمد، هل راح ترجع خلال ساعات مش خلال ساعات، فالناس بخوف. خلينا نحكي عن كميات المي الموجودة، وهل احنا في بداية قد نكون على بداية ازمة في المي خلال الاشهر الجاي، واحنا بنحكي ذروة الصيف، ولا الامور لحد هلا طيبة، شو الوضع؟
1: يعني احمد اول شيء بشكر راية بصراحة والزملاء الاعلاميين المهنيين اللي لما صار في كسر رئيسي على الخط الرئيسي اخذوا الخبر والمصدر من مصلحة المياه، مش من ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. والحديث صار فيه تحليلات كبيرة انه الاحتلال قطع المياه عن رام الله. كان الموضوع له علاقة بالجانب الفني البحث، كان هناك كسر رئيسي على الخط المغذي لمحطة رام الله الرئيسية، والكسر كان من قبل الشركة الإسرائيلية في داخل حدود مدينة القدس. الانقطاع استمر لنحو تقريبا 6 ساعات متواصلة من الساعة 5 تقريبا مساء حتى منتصف الليل. بعد ذلك تم استئناف عملية ضخ المياه، وبالتالي كان الموضوع موضوع أكثر فني من أي أمور أخرى. بعد ذلك كان هناك استئناف لعملية ضخ المياه. طبعا المدة الزمنية اللي صار فيها انقطاع المياه بسبب هذا الكسر، بالتأكيد احنا فقدنا تقريبا 7000 كوب من المياه، لكن للأسف لم يتم تعويضنا عن هاي الكمية المفقودة. طبعا لما بيصير أي كسر في أي منطقة هذا بيأثر على برنامج التوزيع. بالعادة بيكون احنا لما نعمل برنامج التوزيع بيكون يعني جدول بشكل طبيعي ومهني بناء على الكميات المياه اللي احنا بتوصلنا. لما بصير وقف للمياه لأي خلل ما، بصير في نوع من تحريك البرنامج، وبتم عملية إعادة جدولة البرنامج مرة تانية. بعض المناطق بتغيب عنها المي بسبب بعدها عن مصدر المياه، وبعض المناطق بتتأثر أقل لأنها قريبة عن على خطوط النقل المياه الرئيسية. بالنسبة للصيف احنا تقريبا الآن في منتصف شهر تموز، الأمور الحمد لله لغاية هذه اللحظة مسيطر عليها، ما عم نشعر انه في أزمة حقيقية. لغاية الآن برنامج التوزيع كما هو، لم نخرج عن برنامج التوزيع. لما بحكي كما هو يعني احنا بنغيب عن بعض المناطق 2-3 أيام، بعض المناطق أسبوع بالحد الأقصى، مثل المناطق الشمالية أحمد، بيرزيت وجفنة ودورة وعين سينا، هاي المناطق اللي شوي بعيدة عن مصادر المياه، الحد الأقصى أسبوع. في الصيف الماضي، الصيف اللي قبله، كنا نغيب في بعض الأحيان لما تشتد الأزمة أسبوعين. حاليا لا، لازلنا في البرنامج. هذا بيأكد انه احنا كميات المياه اللي عم توصلنا في نوع من الانتظام فيها، المياه اللي بتم ايضا ضخها من ابار عين سامي, وطبعا هاي منطقه كثير احنا عم بنواجه فيها تحديات كبيرة,
0: عنها شوي
1: لا زالت ايضا منتظمه, لكن طبعا هذا لا يعني انه احنا كمان بحاجه للوعي في في في استهلاك وترشيد استهلاك المياه, وممكن نحكي اكثر في هاي الجزئيه.
0: يعني قبل ما نحكي عن ترشيد المي واستخدام المي بدي احكي عن عين سامية, وانا شفت احدى الفيديوهات صراحه. اول شيء تحيه لكل الشباب اللي بيشتغلوا في مصلحه المياه واللي بيشتغلوا 24 ساعه على 24 ساعه, وانت واحد منهم. يعني لما نحكي احنا عن الازمه اللي صارت, انت يعني رديت علي على التليفون تقريبا الساعه 11:30 في الليل يعني. ومشكورين, كل التحيه لهم. واحنا قبل فتره شفنا اعتداءات كمان مستوطنين على

0: سيارات مصلحة المياه. عين سامي في منطقة شوي معزولة بعيدة شوي، وبالتالي تشكل خطر، وخطر على الشباب كمان موجودين هناك. قديش عين سامية بتغطي في منطقة شرق رام الله، وقديش نسبة الخطورة هناك؟
1: أحمد، للأسف بدي أحكي لك أنه الجسم الفلسطيني الوحيد البقى في المنطقة هي مصلحة مياه محافظة القدس، في المنطقة الواقعة بين قرى كفر مالك المغير وحتى الحدود الشرقية باتجاه أريحة. الجسم الفلسطيني بقي فقط هو مصلحة المياه، اللي منذ 7 أكتوبر عام 2023 جزء كبير من المزارعين الفلسطينيين في هذا السهل الزراعي تم يعني إجباره على ترك أراضيه ومصادرته وإقامة أيضا استيطان في هذه المنطقة. الوصول لهذه المنطقة مش سهل، هناك دائما تنسيق يومي مع الإخوة في الارتباط المدني الفلسطيني مع سلطة المياه الفلسطينية لتمكين طواقمنا من الوصول للأبار.
0: لكل زيارة بتروحوها هناك؟
1: لكل زيارة يجب أن يتم التنسيق، مين الشخص اللي بنزل، رقم السيارة اللي بتنزل، وشو بده ينزل يسوي. بالعادة هذا ما كانش موجود قبل أكتوبر عام 2023. للأسف الظروف الحالية بتفرض أنه إحنا نتعامل، وإحنا مضطرين لأنه لا يمكن ترك هاي الأبار مهما كان. بالحديث عن الأبار، طبعا في زملاء موجودين، يعني في زملاء على مدار الساعة موجودين، هم بيكونوا إحنا شفتاتنا، ما إحنا شفت ورا شفت بسلم، بس الشباب بناموا في مكان في المحطة الرئيسية موجودين وفي متابعة دائما معهم. قبل تقريبا شهر كان هناك أحد يعني المقاولين اللي إحنا متعامل معه عم بودي شحنة من الكلور عشان المياه، بتعرف احنا عشان بتم تنقيتها والتأكد من جودتها، وهو رايح باتجاه المحطة الرئيسية تم الاعتداء عليه وتم ضربه وسرقة الأموال اللي كان معه. هو مقاول كان جاي من بيت لحم يودينا كمية الكلور على فالتحديات موجودة. قبل أسبوع كان هناك اعتداء أيضا، استطعنا قدر الإمكان أنه يتم إصلاح الخلل عشان ما يكونش فيه تأثير كبير. بالحديث عن أبار عين سامي، طبعا هي أبار وهي مصدر وحيد أحمد ل 19 قرية فلسطينية. احنا نحكي تقريبا بالأرقام بتطلعنا ما يقارب تقريبا 4 مليون متر مكعب من المياه سنويا يتم ضخها من أبار. هي أبار تملكها مصلحة المياه منذ تأسيسها في ستينيات القرن الماضي قبل احتلال الضفة الغربية، قبل احتلال عام 67. هاي الأبار بنحكي عن 5 أبار موجودة في المنطقة، بتعطي 19 قرية، أكثر من 100 ألف مواطن فلسطيني بيعتمد اعتماد كامل. احنا بنحكي مصدر رئيسي ووحيد، يعني ما في مصدر بديل. عندما يتم الاعتداء على أبار عين سامية ووقف الضخ، يعني في 19 قرية لن تصلها المياه بسبب هذا الاعتداء.
0: يعني صراحة كمية مياه كبيرة بتيجي من عين سامية، واعتقد انه ما فيش غير عين سامية في منطقة الوسط.
1: في منطقة الوسط لأنها منطقة جبلية، صحيح معظم المصادر المياه الغير منطقة الوسط في مصادر أخرى، لكن منطقة الوسط هي تتجه باتجاه السفوح الشرقية وباتجاه الأبار الموجودة في منطقة عين سامية أو في المنطقة الغربية خلف الجدار. لكن منطقة امتياز مصلحة مياه محافظة القدس هي الأبار الوحيدة في منطقة رام الله. بنحكي عن 15% من مصادر المياه اللي بيتم ضخها في منطقة الامتياز هي تأتي من عين سامية،
0: وهذا مهم جدا والحفاظ عليها حتى من ناحية وطنية مش بس من ناحية مي. بدي أرجع لموضوع استهلاك المي وتشغيل استهلاك المي. يعني خلينا نحكيها ببلاطة، الناس بتقول لك احنا شو يعني شو بنسوي في المي، يعني احنا ما بنصرف كثير، ما بنضيع مي، بس في المقابل في عندكم انتو معلومات واكيد تجارب في هذا الموضوع انه وين بتروح المي.
1: شكرا أحمد على هذا السؤال، لأنه بصراحة في كتير مناطق إحنا بنواجه هذا السؤال. طب إحنا عم بنضخ المي بس المي مش واصلة لبعض الأحياء في القرى والبلدات. لما بنعمل فحص على البرنامج التزويد بتلاقي المي وضخة قوي. على سبيل المثال دون حصر، أنت بتضخ على منطقة مثل منطقة بيتين على سبيل المثال، بتضخ لها مثلا في الساعة 200 كوب أو 300 كوب حسب احتياج المنطقة، مش عم توصل مي. لما بروح شباب بيعملوا فحص بشوفوا بعض العدادات، سرعة العدادات بتبين أنه كمية المياه واصلة هاي المنطقة. لما بتعمل مراجعة من قبل الطواقم التفتيش الميداني بتكتشف أنه للأسف بعض المشتركين فاتحين المياه على أبارهم عشان يعبوا الأبار. في المقابل المناطق المرتفعة في هاي البلدات مش عم توصل المي، بصير المدة الزمنية بدها تخلص وفقا لبرنامج التوزيع لهاي المنطقة، والمناطق العالية مش وصلتها. ليش؟ لأنه هناك بعض المواطنين بيفتحوا المياه على أبارهم لا يعبي البير. أنت قد ما بتضخ بضلك تضخ على المنطقة بس مش عم توصل. ليش؟ لأنه الكميات المياه عم بتروح على الأبار، وللأسف هذا سلوك مش محصور في منطقة محددة أحمد، في كتير مناطق بنحاول قدر الإمكان حتى مع الإخوة في الهيئات المحلية في إطار التوعي إنه يا جماعة خد حصتك ما فيش أي مشكلة، عب الخزانات اللي عندك، بس على الأقل أنت لما بتفتح المي على البير أنت بتحرم الناس اللي أولاً فيش عندها أبار، واللي جايها الدور مش عم توصلها المي، وبالتالي بتخلص المدة الزمنية وهو مش وصلها.
0: يعني المياه. يعني أنا مش خبير بس بفهم انه مرات لما بتكون المي بتطلع على الخزان وفي عوامه مي بتدخل مي بنسبه معينه بتحافظ على الضغط.
1: صحيح.
0: بس
1: صحيح.
0: لما تكون مفتوح البربيج على
1: مساحه واسعه
0: على البحر على منطقه منخفضه زي البير، وبالتالي بياثر الضغط على مناطق اخرى،
1: ومش بير ومش بيرين، وفي للاسف في بعض المناطق وتابعناهم بيعبوا البير ومن البير بيصيروا يبيعوا تنكات مي. ما هو في بعض الناس او بعض بديش أعمم، لكن هناك جزء أنه ناس بحاول يخلق أزمة عشان يبيع تنكات مي. أنت لما تكون مي واصلة لكل بيوت القرية وبالتالي فيش حدا داعي يشتري له تنك مي، بس لما يصير في أزمة مي بتضطر أنت تروح تجيب تنك، تشتري تنك من أي واحد، وبالتالي في بعض المشتركين بيفتح المي على البير وبعد ما يعبي البير بيصير يبيع بالتنك، والكوب إحنا مثلا بنبيعه بخمسة شيكل هو ببيعه بمية ومية وخمسين وحسب المنطق وحسب الاحتياج. هذا كمان مهم جدا الإشارة إلى
0: الجزء. يعني خلق أزمة متعمدة يعني.
1: بالتأكيد إحنا لما بنحكي نطلع نحكي للناس هلا حاليا ما فيش أزمة، في بعض الناس ما بيعجبهم هذا الحكي. ليش؟ لأنه بالآخر بده يبيع تنكات مي.
0: آه طبعا.
1: إحنا بنحكي كالتالي، حتى هذه اللحظة أحمد لا زالت الأمور مسيطرة عليها الحمد لله، كمية المياه اللي عم بتم توريدها لمنطقة الامتياز عم بتم ضخها بشكل دوري وفقا لبرنامج التوزيع، ومثل ما حكيت هذا لا يعني إنه إحنا كمان مطلوب منا بعض الخطوات في موضوع ترشيد المياه، التأكد من بعض الشغلات. يعني على سبيل المثال بعض المواطنين بتصلبوا لك انا فيش عندي مي، بيكتشف انه مثلا اما عداده مسكر، اما حدا مسكر له المحبس من الجيران وبالتالي العماره عبت بس هو ما عباش. فبالتالي مهم بعض الخطوات انت لازم تعملها قبل ما تتصل على ال128. يعني تتاكد انه المي وصلتك لعند العداد، اذا المي واصل لعند العداد ومش طالع معناته مشكله اما في عدادك، وهنا تقدر انت تتصل على ال128 تقدم شكوى بيجوا الشباب مباشره. تتاكد من المحابس مفتوحه ولا مش مفتوحه، تتاكد انه العوامه عندك مش عم بتكب مي، لانه بعض الامور انك انت بتيجيك الدور بعب الخزان بنتهي برنامج التوزيع، المي عندك على السطح بتبقى تكب تقعد تقريبا ساعات بعدين بخلص الخزان عندك. حتى في داخل البيت يعني في بعض الأمور الناس بتستهين فيها، المياه النازلة من نيجرة اللي هي بتنزل شوي شوي في ناس بيستهينوا، بس بيكتشفوا فيما بعد إنه هاي المياه اللي عم تنزل بتتسرب شوي شوي بتخلص الخزان بشكل سريع.
0: نعم صحيح. يعني خلينا نحكي إنه ضرورة الناس إنه تنتبه أول شيء تعمل الفحص داخلي. وأنا صحيح. بحكي إنه دائما موضوع المي بده تشيك صراحة في البيت.
1: صحيح.
0: يعني بسوى إنه يعني في بعض العمارات مشكورين يعني يمكن جيراني إنه بشكل يومي في حدا من الجيران بيطلع
1: وهذا صح وهذا صح
0: بيشيك على كل الخزانات وبصور اذا كان في خزان انه شباب الخزان الفلاني، وهذا مهم جدا لانه مش بس انت عشان المي بتروح فاقد، وهذا مهم انه حرام على المي تسكب بصراحه، والشيء الثاني انه عشان انت ما تنقطع يعني في لحظه الماء. على موضوع التوزيع يعني فارس بنعرف طواقمكم دائما في الشوارع.
1: صحيح.
0: فتح الاسطبات وتسكير المحابس في مشاكل فيها؟
1: والله في تحديات. يعني احنا مرات الزملاء حتى بيتم مهاجمتهم انه انت ليش سكرت هاي المنطقة وليش فتحت هاي المنطقة. احنا فوق الالف محبس موجود في منطقة الامتياز، كل محبس بيفتح على شارع او بيفتح على حي. للأسف في بعض السلوكيات في بعض المناطق انه بعض المواطنين بيجي بحط سيارته فوق محبس رئيسي. شو يعني انك
0: مقصود
1: شو قصده لما بحط محبس سيارته على وروح بيختفي بتعرفش مين هي لمين هي السيارة. لما بحط السيارة فوق هذا المحبس معناته انت مش قادر تفتح هذا المحبس على الحي اللي بعد المنطقة، وبالتالي بتصير المي واصل للأحياء قبل هذا المحبس، الحي بعد المحبس هذا مش قادر انت تتصل مع كل الأطراف، بيجيك متأخر، بتضطر تتعامل مع يعني مع حالات كتير في مناطق. بعض الحالات للأسف الزملاء بيفتحوا المحبس وبيغيبوا، بتعبي المنطقة الحي، بيرجعوا بسكروا المحبس، بروح على المنطقة اللي بعدها بيفتح المحبس، بيرجعوا بلاقوا المحبس اللي سكروه تم فتحه من قبل بعض العابثين في المحبس. هذا بأثر على برنامج التوزيع. هناك جهد كبير، في تعاون كمان عشان الواحد يحكي الإشي الإيجابي، في تعاون، في كتير ناس مواطنين للأمانة وحريصين جدا بيصورون لفيديوهات على الناس اللي عم تسرق. والناس اللي بتاخذ من الخطوط والناس اللي بتعبث في المحابس. في ناس حريصين احمد للامانه, في ناس انا بدي افتح لك على صفحه الفيسبوك عندي على الرسائل. للامانه حجم المسؤوليه زي ما انت حكيت, هاي المي بالاخر هاي مي يعني مسؤوليتنا الجماعيه, مش مسؤوليه المصلحه ولا مسؤوليه احمد ولا مسؤوليه جماعيه. اذا انا ما قدرتش ادير لحالي مش راح انت تشرب, وبالتالي في ناس حريصين, في ناس في الوقت اللي في ناس عم تتعدى على شبكات المياه, في المقابل في ناس بتبعت لنا فيديوهات والصور وبتقولنا هاي هذا الزلم عم بأخذ مي, وهذا الزلم عم بكسر في هاي المنطقة, وهذا عم بسكر المحبس. يعني في هيك وفي هيك.
0: يعني انت سميتهم عابثين, كنت كتير لطيف في تسميتهم, وانا بدي اعيدها من وراء وكل عابثين وكون لطيف زيك في مسمياتهم, مع انه قد يكون لهم مسميات اخرى.
1: صحيح.
0: العابثين هدول العابث الواحد سكر محبس ولا لعب في محبس معين, هو بأثر على بجوز 150 ألف بني آدم.
1: صحيح, على بلد كاملة.
0: فعشان هيك كمان هاي مسؤولية دايما موجودة. وأنا بدعي الناس يعني صراحة, إحنا البلد واقف على جريها بهمة الناس, يعني صراحة في كمان اهتمام من الناس لا شك, وهم العابثين عددهم يعني هم يعني قد يكون
1: محدود وقد يكون صحيح. صحيح,
0: ولكن
1: صح.
0: تأثيرهم قد يكون كبير. بدك على موضوع برنامج توزيع المياه, وأنا اليوم مصلحة المياه عندها أبليكيشن تطبيق على صحيح. تلفونات الناس تقدر تتبع, يا ريت تحكي شوي عنه لانه صراحه هذا جدا مهم, لانه انا يعني في معظم الناس اللي ساكنه في احياء والعمارات بضل يسالوا اجت المي ما اجتش المي, اجت المي ما اجتش المي.
1: يعني احنا بجوز دائما هو الواحد بتعلم من الخبره وبتعلم من تجارب وبتعلم من كثير قصص. يعني السنه الماضيه على سبيل المثال كثير كان ضغط على مركز الاتصال على 128 لتشبك خط لتتاكد وصلت المي. الشباب في الدائره التقنيه بجهد كبير قدروا يعملوا الفتره الماضيه على موضوع تطبيق مصلحه المياه على الاندرويد وعلى الابل موجود الآن متوفر. التطبيق فكرته لكثير أجزاء. الجزء الأول علاقة ببرنامج التوزيع. اليوم أنا من خلال التطبيق بحط رقم اشتراكي, يعني الرقم الاشتراك موجود على الفاتورة, سهل جدا لأنه مرات الناس بيسألونا طب من وين تجيب رقم الاشتراك. رقم الاشتراك موجود مكتوب رقم الاشتراك جنبه الرقم, وفي كمان رقم العداد. يعني في رقمين, في رقم اشتراك وفي رقم عداد, تختار أيهما. رقم الاشتراك بتحط الرقم وبتدخل على على على طبيعي. التطبيق من جوا بتروح على برنامج التوزيع. برنامج التوزيع في التطبيق كتير كتير بعطيك دقة في الوصول متى ستصل المياه لمنطقتك من خلال ما يسمى عندنا برنامج اسمه الجي اي اس. كل المحابس أحمد الموجودة في منطقة الامتياز مشبوكة على برنامج. لما بتفتح المحبس بعطيك إضاءة في عنا في وحدة التحكم إنه هاي المحبس تنفتح من الأحمر للأخضر, يعني المي وصلت لهذا المحبس. فبالتالي أنت لما وهذا مشبوك على الجي اس البرنامج هذا, والجي اس مشبوك على التطبيق. لما أنت بتدخل على برنامج التوزيع وبتحط منطقتك, أحمد ساكن مثلا في كفر عقب في الشارع الفلاني بتحطه, ولا أصلا لما تحط رقم الاشتراك تلقائيا بعطيك وين أنت. يعني
0: نعم.
1: هو رقم اشتراك معرف تلقائيا في أي عمارة في أي شارع أنت موجود, بعطيك بالضبط المي وين وصله متى ستصل المياه. هذا على الأقل يعني تقريبا 85% دقيق جدا تعرف. هذا مرتبط أيضا في أنه ما يكونش في تذبذب. على سبيل المثال الأسبوع الماضي كانت المياه كل شيء 100%, فجأة قطعت الكهرباء حنكون رم الله. إحنا طبعا جزء كبير من مضخات المياه تعمل على الكهرباء. هذا لا يعني أنه فيش عندنا مطورات, في عندنا مطورات بس لحين تشغيل المطور وعاود ضخ لما بتقطع المي الكهرباء المي بتعود ترجع.
0: نعم. حلو. بصير في رجوع.
1: بدك تشغل المطور
0: من جديد.
1: فهذا بأخذ نعم. يعني مدة زمنية. فبالتالي إن لم يكن هناك أي حدث طارئ أو مفاجئ, البرنامج الموجود على التطبيق بعطيك بنسبة عالية جدا من الدقة.
0: يعني أفهم من هيك إنه التطبيق بعطيك المعلومة بناء على الإشي الواقعي هلا حاليا.
1: صحيح.
0: مش مانيوال والله في المسؤول عن هو بوزع المي فبدخل, فش حدا بدخل
1: أي معلومة. محبس بيتم فتحه أو تسكيره تلقائيا ببين على خارطة الجي اس اللي مشبوكة على برنامج التوزيع. هذا الجزء الأول له علاقة في التوزيع. بس كمان اليوم أنت في التطبيق, بما أنه نحكي عن التطبيق أحمد, في كتير خدمات. يعني اليوم أنت مثلا بدك تعمل معاملة تقدم عداد إضافي, أنت في شريت شقة أو مستأجر أو بدك تقدم, مش مضطر أنت تروح من بداية تروح على مصلحة المياه, بتقدم طلب من خلال التطبيق بيبعثوا لك رسائل. اليوم تسديد إلكتروني من خلال التطبيق, فاتورتك حتى بعض المعاملات من خلال التطبيق. أنت اليوم ماشي في الشارع شفت منهل, شفت مياه مكسور, بتقدر تصوره وتبعته كمان من خلال التطبيق. الأمور كتير سلسة جدا, وهذا كمان بيساعدنا إحنا, يعني بيساعد المصلحة في سرعة الاستجابة. كتير إحنا بعض الشغلات يعني في كتير معارف بيقولوا لي فارس المي مش وصل. يعني الصبح وأنا بستنى قبل ما أدخل على الاستوديو أحد الأصدقاء بيقول لي أنا ساكن في المصايف مش وصلتني المي. قلت له بعت لي رقم الاشتراك, بعت لي رقم الاشتراك. إحنا بنحاول قدر الإمكان نساعد اللي نعرفهم, بس كمان من مهم جدا إما تقدم شكوى من خلال التطبيق أو من الاتصال 128. ليش؟ لأنه أنت لما بتقدم الشكوى بتتوثق, وبتوصل مباشرة للمدير الفني اللي بحولها لفرق التفتيش المجانية اللي بتكون عارفة بالضبط وين تروح. بينما لما تتصل على فارس أو على أي واحد أوكي ممكن يساعدك أسرع يستفسر بس ما بتتوثق الشكل.
0: نعم نعم. يعني أنا استغربت أنك بتقول للناس اتصلوا قدموا شكوى. بالعادة بالعادة لا. المؤسسات والشركات والولول بقول لك لا منحلها إن ما تقدم الشكوى. يعني كل الاحترام
1: بجزء بجزء أحمد بجزء أنت بتحكي إحنا بنبالغ أو بنجمل الأمان بس حقيقة إحنا بنحكي للناس قدموا الشكوى عشان إحنا أولا نعرف إنه قديش في شكاوى. يعني مثلا إذا أجت شكوى في منطقة واحدة معناته ممكن يكون الشكوى فردية بمعنى ممكن خلل في هذا المنزل. بس إذا لقينا 10 شكوات من نفس الحي معناته في خلل قد يكون من المصلحة له علاقة بالخط الواصل للمنطقة. يعني هاد بيساعدنا مش لأنه بدك تنتقد المصلحة.
0: لا بالعكس والله كل احترام. أنا انبسطت إنه بتقول للناس قدموا شكاوى. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر يعني فارس على يعني دائما تلبيتك للدعوات وشكرا تواصلك الدائم وشكرا لكل طواقم العاملين في مصلحة مياه. يعني يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله بمر هالصيف على خير. فارس المالكي مدير العلاقات العامة والإعلام في مصلحة مياه محافظة القدس شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أحمد وشكرا لكل الزملاء في راية أفهم. شكرا جزيلا. شكرا.
0: ويعني إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين إن شاء الله ربنا بيسر الأمور وبضلها صيف خفيف لطيف وبضلها المي موجودة. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة. وكل التحية للزملاء سلام الأطرش في هندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم أنا أحمد عياش. ضرب ألف خير.
2: برعاية جوال.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026 خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
2: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، فأهلا بكم. استشهاد مواطن لم تعرف هويته بعد صباح اليوم بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال القدس المحتلة. الاحتلال يصادق على مخطط لإقامة نحو 450 وحدة استيطانية في حي أم ليسيون في القدس الشرقية. وزارة إيتمار بن كفير تقرر تحويل 4 ملايين شيكل إلى منظمة تنشط في البؤر الاستيطانية الرعوية في الضفة الغربية المحتلة. قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يصادق أمس على تحويل مستوطنة جيفعاد زئيف المقامة على أراضي شمال غرب القدس إلى مدينة رسمياً. قبيل بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الملف اليوم، صحيفة الجارديان البريطانية تتهم الاتحاد بالمماطلة في حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. الجامعة العربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الاعتداءات المتكررة على الأسير مروان البرغوثي وبقية الأسرى وتقديم الجناة للمحاكم الدولية. صحيفة هارتس العبرية تكشف عن إقرار إدارة سجون الاحتلال قيودا مشددة إضافية على زيارات الصليب الأحمر للأسرى رغم قرار العليا الإسرائيلية القاضي بعدم قانونية منع تلك الزيارات. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسيل سموتريتش يتعهد بمنح المستوطنين وبأثر رجعي إعفاء في ضريبة الدخل بنسبة 7% كرشوة انتخابية لهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مضيق هرمز مفتوح، وإيران تؤكد أن المرور من المضيق ليس ممكنا حاليا بسبب الاعتداءات الأمريكية وأنها تعتزم الحفاظ على سيطرتها عليه بالقوة ردا على تجاوز الخطوط الحمراء بالنسبة لها. لأول مرة منذ 38 عاما الإعلان عن إجراء الانتخابات الإسرائيلية المقبلة في موعدها الأصلي، وذلك في 27 أكتوبر، لتكون حكومة نتنياهو هذه أول حكومة تكمل ولايتها في إسرائيل منذ عشرات السنين. صحيفة همشهر الإيرانية تنشر قائمة من 13 شخصية طالبت بتدفيعهم ثمن اغتيال المرشد علي خامنئي، من بينهم ترامب ونتنياهو وبعض القادة الأوروبيين. أخيرا، صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تدعو إلى فضح ممولي القتل الجماعي في السودان متهمة ترامب وبقية قادة العالم بتجاهل التحذيرات من مذبحة محتومة على يد قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض السودانية. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الدقائق والساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
9: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر أن التأمين هو حماية لك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
10: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
11: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شرطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
9: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
10: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
7: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
7: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
8: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول نعام شكيد في كتابه المعنون في أرض الآباء، التصميم والصراع في مستوطنات الضفة الغربية والصادر عام 23/20 ميلادي، بأن هذه المستوطنات لا تبدأ على الإطلاق من السياسة أو من الشعارات الأيديولوجية، بل تبدأ أحيانا من ورقة تحمل رسما هندسيا وخريطة طريق واضحة تقودنا نحو مخطط عمراني استيطاني. وذلك في هذا الكتاب الذي يقدم من خلاله قراءة مختلفة للمشروع الاستيطاني، حيث ينظر إلى المستوطنة باعتبارها أداة لإعادة تشكيل المكان وصناعة واقع جديد على الأرض. ويكشف الكتاب المتزمت أن بناء المستوطنات لم يعد عملية إسكان عادية، بل مشروعا مركبا يجمع بين التخطيط والهندسة والسياسة. فاختيار المواقع وتصميم الأحياء وشبكات الطرق التي تربط المستوطنات ببعضها كلها عناصر تؤدي دورا في تثبيت حضور استيطاني طويل الأمد. وينتقل الكاتب بين تفاصيل الحياة اليومية للمستوطنات وبين القرارات الكبرى التي تقف خلف توسعتها وتعزيزها وتثبيت وجودها، موضحا كيف تتحول العمارة إلى لغة سياسة وكيف يمكن للمباني والطرق أن تحمل رسائل تتجاوز وظيفتها المباشرة. وتكمن أهمية الكتاب في أنه يخرج من النقاش التقليدي حول الاستيطان، فلا يركز فقط على عدد المستوطنين أو قرارات الحكومة، بل يدرس الوسائل العملية التي تجعل المشروع الاستيطاني قادرا على الاستمرار والتوسع. والكلام للكاتب. وبهذا فإن الكتاب لا يعكس فكرا عنصريا إحلاليا، وإنما أيضا يقدم رؤية تؤكد مفهوم السيطرة على الأرض التي تتم ليس فقط بالقوة العسكرية أو القرارات السياسية، بل أيضا عبر التخطيط الهادئ الذي يعيد رسم الجغرافيا ويغير شكل المكان ومستقبل سكانه. الكتاب لئيم بكامل تفاصيله، ويروي قصة الاستيطان بتجرد وبمشاعر متكلسة تعكس إصرار المستوطنين على نهب الأرض العربية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تقول صحيفة التلغراف البريطانية إن الولايات المتحدة صدرت بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى إسبانيا في العام الماضي، وحقيقة بذلك فائضا تجاريا قدره أكثر من 5 مليارات دولار. وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا أقل اعتمادا بكثير على التجارة مع واشنطن مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، ولا تتجاوز قيمة السلع التي تصدرها إلى أمريكا 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني، وهي نسبة تقل كثيرا عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 3%، إذ أن غالبية التجارة الإسبانية تتم مع السوق الأوروبية وليس الأمريكية. توقعت لافاتزا الإيطالية إحدى أكبر الشركات تحميص القهوة في العالم استمرار ارتفاع أسعار القهوة خلال العامين القادمين بسبب تقلبات السوق ونقص الإمدادات، إذ سيحولان دون تراجع الأسعار بصورة مستدامة في المدى القريب. الشركة أكدت أن تحسن أسعار القهوة يتطلب موسمين قويين على الأقل من الإنتاج في البرازيل وفيتنام، إلى جانب إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunet.edu.ps.
5: وأول أرض

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

لا صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة.

0: صباح الخير، صباح الجمال، صباح الابتسامة، صباح الخير يا طير، صباح العسل، وانسى اللي حصل. وسلام سليم أرق من النسيم. انتبه يا سلام، ترى سلام سليم أرق من النسيم، يأتي ويروح ويذهب ويجيء. أحلى صباح، أهلا وسهلا فيكم للمستمعين اللي الآن هم معنا على الأثير موطين الراديو. يسعد صباحك، ليش موطي؟ يلا علي لنا صوت للي نعسان. خلاص زمن النعس راح، ولا الساعات اللي راح تنعس فيها خليها لبعد الظهر. خليك معنا اللي بتشوفنا على شاشة رايا tv.ps، كمان ممكن تشوفونا علشان المشاكل اللي بتصير أحيانا في القنوات عند البعض على صفحة شبكة رايا الإعلامية على اليوتيوب، كمان إحنا مباشر هناك. فاللي بيشوفونا لازم تصحصح. أسعد الله صباحكم للمسافرين على الطرقات، السائقين والسائقات. طبعا بيعجبهم مش السائقات، ما بيعجبهم إنه قال السائقات مالهم إشي، بضلوا يغمزوا ولمزوا من وراهم. بس أنا بعرف إنه السائقات شطورات وحذرات وبديروا بالهم، بس أهم شيء ما تكونوش بطيئات في بعض الحالات. أبو أمجد يسعد صباحك، بعت لنا رسالة بيقول لي أنا إنسان صادق بس الكل بيعاديني شو أعمل. هاي الرسالة كانت واصلتني بدري بدري الصبح، يعني على 9:50. بنقول له يسعد صباحك، الإنسان الصادق ممكن، بل وممكن جدا، إنه يفقد الكثير من الناس اللي حواليه، رح يبعدوا عنه، رح يتخلوا عنه، لأنه مش منافق، لأنه اللي بقلبه على راس لسانه، لأنه اللي بفكر فيه بيحكيه، لأنه مش متصنع. هلأ يمكن بطريقة الكلام والصدق بتختلف الأمور، لكن ما تخاف من إنسان بيحكي اللي جواته وإنت عارف إنه قلبه أبيض، وإنت عارف إنه مش قصده يجرحك. هذا الإنسان ما بيخوف، لكن بيبعدوا عنه الناس. بس أنا بحكي لك يا صديقي بإنه يكفي إنه أنت تكسب نفسك أولاً، ما تكون، لا ترضى تكون لا منافق ولا كذاب ولا اصطناعي مصطنع ولا AI، يعني تصير زي ذكاء الاصطناعي. خليك إنسان حقيقي.
1: اللي بتقول عليه السيد ده.
0: هلا بالعادي أنا بصبح على أول حدا، بروح أدور أول حدا بعت رسالة مين هو يا ترى. اليوم بالعكس، رح أشوف مين آخر واحد الآن بعت رسالة، ألا وهي فائدة غانم. صباح الورد يا فائدة، وإم مريم صديقتنا من الأردن اللي بتصبح على أهلها طبعا دائما في فلسطين. يا محمود عابد أهلا وسهلا فيك، شايفتك عم تطبع كلمات جديدة، أهلا وسهلا يا محمود عابد. أهلا يا نور خمايس، يسعد صباحك، امبارح كان عندهم عرس عقبال عند الحبايب، كل واحد أركن على التاني يجيب العروس. طلعوا ناسين العروس في الدار. أيلا عاد، يعني هاي نكتة آخر تموز. هلأ منرجع، أهلا فادي ريان، أم مصطفى الترابي يسعد صباحكم، شايفين محمود عابد بيقول للسائقات لما تشوف شاحنة أو جرافة ما تحاول تفكر توقف محلها وإحنا مندبر حالنا. ما هي خايفة لأنها كبيرة الشاحنة أو الجرافة، بتخاف فبتقول لك خليني أصف على جنب لبين ما تروح هاي بعيد بعيد بعيد، كش كش كش كش كش برا، روحي روحي. بتحسها زي كأنها تعويذة. هلأ بنروح لأول حدا بعت رسالة، نشوف ونستكشف مين هو. عصام صباح الورد، كالعادة عزام كمان بالأرقام الأولى. صباح الورد لإمرواد مع قهوتها اللذيذة والزاكي وزهورها الجميل اللي بتفتح النفس على الحياة. هذه الزهور اللي عند ام رواد وعند سندس وعند ام جهاد وعند ام بسام وعند ام محمد الخليلي وعند كلهم مهتمين في ساحات ومناطق, وعزام مهتم بالورد. شو رأيكم تعطوا البريق شوي, يعني تعطوها من هالزهور يأخذ مستخلصات الزهور رائحتها الحلوة ويحطها في منتجاته, فبتصير عن جد انها ريحة طبيعية حقيقية. ولا لا يا سيدي منصور؟ الله الله على روائح البريق عندهم. البامبو ستيكس, البامبو ستيكس هي علبة بتحطوا فيها العيدان وبتخلوها تعطر لكم البيت أو المكتب أو الشركة أو المصنع أو الفندق أو المطعم, شو ما كانت مصلحتك تجارية أو سكنية فيك تعطرها ببامبو ستيكس من سمارت. يا سلام يا سلام, لا قصدي يا سلام على ريحة بامبو ستيكس, يا سلام. أو منقول يا فادي.
2: نعم يا أختي.
0: بل كيف فهمته. صباح الورد لمنى. أهلا يا أبو عنان, كيف الحال يا سائد الخراز؟ شكرا يا سندس وحسن أسعد وخلدية غبرية. علي ماضي لا يواجه الجهل الأنيق, لا يواجه عفوا إلا بالطهارة العقلية. فبقولكم احذروا النفايات الفكرية عن جد, اللي ما بعجبك اعمله بلوك في حياتك, اللي عنده أفكار غريبة وشيطانية وسوداوية وسيئة ومش منيحة وشكاك, شو بدك فيه؟ هذا بيسمم لك حياتك والله, بتعبك. بلوك على السوشيال ميديا وبلوك في الحياة. رن عليك بدي آجي ما بدي آجي, قل له والله أنا اليوم مش فاضي, ناقصني تسمم لي حياتي, حل عني. المكان اللي رح تاكل فيه بعيدا عن هدول الناس, ما تاخدهم معك, ما تخليهم يستمتعوا, انساك منهم. على مشاوي الزغلول, خلقت المشاوي لإيد الزغلول. الشقف من عند الزغلول, طلبها كيف بتحبها, مستوية كتير, شوي, نص نص, على مفترق دير شرف. أرجوكم ما في مكان تاني باسم الزغلول إلا هذا الزغلول. صباح الفل يا مبتسم الأطرش. صايرين الطرشان يكتروا في أحلى صباح. أو بكحشك من عيلتي. عاد هو مش من عيلتك بس اسم على مسمى, تعرف في أكتر من أطرش في البلد.
3: ما فيش دعوة أنت بقى وخليك فات لعيشك.
0: أنت منو أنو أطرش فيهم؟ من أنو فرعة؟ صباح الورد. نسيت عمين صبحت آخر واحد. ميمون عياد صباح الورد. حليب أبيض, حليب الجنيدي صباحكم أبيض منه لسه. اللي بيحبوا الحليب خفيف الدسم, يعني 1% منزوع الدسم, اللي حابين ينحفوا مش حابين يزيدوا سعرات حرارية أكثر وأكثر وأكثر, الجنيدي بالغطاء الأحمر, قليل الدسم, حليب الجنيدي. أهلا أهلا يا عايد اللفتاوي, صباح الورد يا أمير زيدان ومحمد نصار وآيات رمضان اللي صباحها دايما. شو هالمعجنات الزاكية آيات؟ أكيد أكيد أكيد هاي المعجنات مليانة جبنة مع الحب السمرة الحب السوداء. بعتلي صورة بدها تجوعني فيها آيات.

0: المعجنات اللي بتزبط من أول مرة، من أول لمسة، بدها طحين، تعتمد على الطحين وعلى إيدين اللي بتعجن. طحين الضيافة رقم واحد من شركة مجمع سيلة الظهر، طحين ولا أروع. آيات مصطفى الترابي من محمد غانم، افطوركم سوا يا صحة وهنا، بس بدها شاي كمان، شاي الضيافة لا تنسي. معجنات وجبنة بدون شاي أكيد. بقول لك الحديد، الحديد بيمتصش الجسم، الحديد بس زاكي، يعني زاكي المعجنات مع الشاي. أنا بدي أكل وما بدي أستمتع؟ لا والله، بكرة بدير بالي على الحديد، بكرة إن شاء الله بأكل حديد وما بشرب شاي. صباح الورد يا قاسم، أم حسن قلود، حبيب أبو زريق بيقول لك يا نور صالح، كل العمال متفقين على فكرة واحدة ألا وهو بدهم تعزمهم عند الزغلول تكسب فيهم أجر، تكسب فيهم طلعة وجبة لا تنسى وتخلد. يلا اربحوا أجهزة سمارت، فوتوا على صفحة البريق للمنظفات وشوفوا الشروط شو لازم تعملوا. أما اليوم وفي كل فروع الشيني إكسترا يلي بدهم يتسوقوا خضار وفواكه بيستنوا بيقتنصوا الفرصة المناسبة. اليوم الفواكه والخضار طازة فريش، طازة فريش على الآخر بأقل الأسعار، بالأسعار اللي أنتم مستنينها، في مكان واحد في كل فروع الشيني إكسترا. تحياتنا لبنك القاهرة عمان، أحلى صباح لإله، للقائمين عليه إن شاء الله نهاره سعيد وجميل، ونهاره خالد، ونهاره رمضان، ونهاره سلام وفادي و... ونجوى الحمدان. والله شايفتكم اليوم، حاسستكم وشايفتكم زعلانين. بس أنا ما سبيت، أنا ما حكيت شايفتكم، لا سمح الله أحكي هاي الكلمة. أنت ليش بتبادلني الكلمة بكلمة زي هيك؟
1: أرجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم
0: صحيح
1: بدون دراسة مسبقة، وإلا حتخرج مفهوم خاطئ تنعكس على رغبتك ابتداء في تلويس الآخرين.
0: مظبوط، في تلويس الآخرين وشتم الآخرين. أرجوك زي صاحبة الصوت الشتوي، شو اسمها؟
2: كتفك مهيضة في الجناح.
0: مشكلة إنه بيطرحوا حالهم، يا ربي يا الله، بيطرح حاله الواحد إعلامي. أهلا يا أنيس دويكات، وصباح الورد لدهموش، بيصبح بس على اللي بيستحق الصباح.
3: احرق حريشك ما أزكيك.
0: يعني أنا بستحق الصباح، في غيري والمستمعين الأعزاء. طبعا احنا بننسى كل شيء إلا ننسى الفاصل.
4: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما، بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس، مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الوفاء. أما الخونة للعلاقات اللي بتجمعهم بالآخرين فلا صباح لهم. روح شوف لك حدا تاني صبح عليك. 9 دقائق تفصلنا عن الساعة 10 الآن.

0: هني أربع واحدات بدل ما يكون أربع ستات أربع وحدات. 0592421222 هو رقم الواتساب للمستمعين الجدد اللي حابين يبعثوا لنا رسائل. صباح الورد يا رامز عبد الباقي، وهذا ما نتمنى، انه كل يوم يكون احلى من اللي قبله. يا رب احنا ما بدنا نرجع للايام السيئه، وما بدنا نشوف ولا يوم سيء، فان شاء الله كل يوم بنعيشه الان فصاعدا يكون احلى من اللي قبله. مستعدين معاكم إذن في الفقرة الأولى في أحلى صباح للانتقال إلى الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين مع مجموعة أخرى من المؤسسات. اليوم سيتم إطلاق نظام المخططات الإلكترونية إيكروكا. شو هو هذا البرنامج أو هذا النظام؟ إلى أي مدى مهم دور شركات التأمين؟ هل كمان في أدوار لشركات أو مؤسسات أخرى؟ وكيف سيسهم في تطوير منظومة التأمين بداخل فلسطين؟ معنا الأستاذ أنور الشنطي، رئيس اتحاد شركات التأمين. صباح الخير أستاذ أنور.
1: صباح الخير أخت نجوى، صباح الخير راديو رايا.
0: أهلاً وسهلاً، سعدت صباحا ويعطيكم ألف عافية. اليوم إذن بالانتظار، يعني بعد يمكن ساعة تقريبا أو ساعة وشوي أو هيك إشي، الاستعدادات تبدأ من أجل الإعلان عن انطلاق رسمي لهذا النظام. أول إشي عشان المستمعين يعرفوا اللي مهتمين في مجال التأمين أكثر كمان وفي هذا المجال غايصين، شو هو نظام المخططات الإلكترونية إيكروكا؟ ما هو؟
1: والله يا ستي، اولا يعني مشان نكون كثير عادلين، هو مش نظام تامين، هو هذا نظام مشروع وطني.
0: نعم.
1: مهم قامت به الشرطه الفلسطينيه بتنسيق ودعم من هيئه سوق راس المال ودعم من اتحاد شركات التامين. طبعا الهدف منه تقليل المعاناه عن المواطن الفلسطيني، تخفيف الاضرار، تخفيف عدد الحوادث، سرعة الاستجابة للإصابات ونقلها للمستشفيات. تعرف إحنا العام الماضي سجلت شركات التأمين أكثر من 120 ألف حادث سير، يعني بمعدل 328 حادث يوميا، منها أكثر من 16 ألف حادث نتجت عنها إصابات. هذا الحكي بتطلب من الجميع أن يكون هناك في تحرك نوعي وفعال وكفاءة في التعامل مع الحادث والوصول للحادث حتى يتم معالجته ونقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم العلاج الكامل لهم.
0: تم تجربته أستاذ أنور يعني على أرض الواقع، ولا النظام ما زال على الورق أكثر؟
1: لا لا، الإخوة في الشرطة قاموا بعمل تجارب، وهو عبارة عن يعني هو نقل، بنقل الدولة الفلسطينية وجهاز الشرطة ودائرة المرور إلى عالم الرقمنة والعالم الإلكتروني. مجرد ما تبلغ الشرطة عن أي حادث بنتقل رجل الشرطة للموقع، بيحمل فيه يده تابلت، هذا سواء موصول بالإنترنت أو بدون إنترنت، في هناك تقنية معينة للعمل بدون إنترنت، بوضع هو رقم السيارة وبوضع رقم هوية السائق، فبجيب معلومات كاملة عن السيارة وعن السائق، برسم في آلية لرسم الكروكي في الموقع. طبعا هذا بيؤدي انه اختصار من الوقت ومنع التزوير ومنع التلاعب ومعرفة موقع الحادث، معرفة المخالفة اللي تم ارتكابها، الأضرار، تحديد الإصابات، وكل هذا الحكي بتم في غضون وقت بسيط جدا. في اللحظة اللي بتم فيها توقيع هذا العمل ووصول الشرطي ورسم البيانات، بتم نقل هذه البيانات مباشرة لسيرفرات موجودة عند الشرطة وعند هيئة سوق رأس المال، وبالتالي أي مواطن تعرض لحادث براجع شركة التأمين، مجرد ما بفوت شركة التأمين على هذا الموقع بيطلع التقرير كامل بكل البيانات وبملف كامل واضح دقيق، يبين الحادث، موقعه، تاريخه، المشاركين فيه، المصابين، وكل شيء.
0: وهذا يقتصر فقط حاليا الإيكروكا على الحوادث السير ولا مثلا في حوادث أخرى كمان ممكن يشملها في المستقبل؟
1: والله حاليا احنا بنحكي عن حوادث السير والمخالفات المرورية. نعم. الهدف منها التقليل من عدد الحوادث من خلال معرفة النقاط السوداء والحوادث الأكثر تكرارا والمناطق اللي بتصير فيها الحوادث وأسبابها، وبالتالي خلق قاعدة بيانات كبرى نستطيع منها التحليل حتى يطلعوا
0: بنتائج وبحلول
1: بوضع استراتيجية معينة للخطة المستقبلية.
0: جميل جدا. هلأ طبعا الشركاء، أنتم في اتحاد شركات التأمين، كل الشركات، الشرطة وهيئة سوق رأس المال في هذا البرنامج، لازم يكون كل هدول الأطراف موجودين في هذا البرنامج صح؟
1: نعم، هو هذا مشروع وطني، وبالتالي اللي قامت فيه الحقيقة الشرطة الفلسطينية ودائرة المرور هم الأساسيين في تكوين والتأسيس لهذا المشروع. هيئة سوق رأس المال باعتبارها منظم لقطاع التأمين ساهمت بتوصيات وإشراف، وشركات التأمين تحت شركات التأمين المعني بضمان حياة أسهل للمواطن الفلسطيني وتسهيل عملية المطالبات والتعويض، هو ساهم بشكل كبير في دعم هذا المشروع وتقديم الدعم المادي المطلوب لإنجاح هذا المشروع.
0: هلا إجرائيا بالنسبة للمواطن اللي بيعمل حادث كيف ممكن يبلغ؟ يعني لازم توعية كمان للسائقين، لكل حدا بسوق سيارة سواء خاصة ولا عمومية.
1: نعم.
0: فكيف راح يعني من خلال إيكروكا يستفيد؟
1: أعتقد أنه هناك حيكون من خلال السوشيال ميديا والإعلانات من خلال الشرطة وشركات التأمين وهيئة سوق رأس المال عمل نوع من الإعلان والتثقيف للمؤمنين أنه في حال أنه تعرض لحادث فوراً هو بيتصل بالمحقق في شركة التأمين أو بالشرطة، مجرد ما اتصل بواحد منهم هم بتواصلوا مع بعض، بنتقلوا لموقع الحادث خلال دقائق بسيطة وبتم معالجة الحادث في مكانه. وهنا طبعاً وجود الشفافية والكفاءة والتحرك الميداني وتفعيل العمل يؤدي إلى عدم تأخير الحادث، عدم تأخير المصابين في الموقع، عدم وجود السيارات ملقاة بالشوارع، بتم معالجتها بطريقة سريعة جدا وحل الموضوع وبقلل من النزاعات اللي بتتم بين شركات التأمين والمؤمنين.
0: بصراحة هلأ بيخطر في بالي، ما بعرف أستاذ أنور، سؤال بس يمكن يخطر في بال أي حدا، هلأ إحنا بتعرف مناطق شوارعنا، إشي ألف إشي باء إشي جيم، إشي داخل مدينة في قرى، يعني هل رح يكون في كل وين مكان الحادث رح يشمل الإكروكا قادر على إنه يوصل، ولا في ممكن هاي من الصعوبات اللي تواجهكم وتواجه الشرطة وغيره؟
1: والله يا أختي احنا كفلسطينيين الفكر تبعنا فلسطين هي كل فلسطين،
0: صحيح، لكن الواقع
1: في ظروف حاليا تمنع التحرك في ذلك. أنا في المرحلة الأولى أعتقد حيكون في مناطق ألف أو مناطق بي اللي ممكن الوصول إلها، مع أنه أنا لا أرى أي مانع أو أنه أي عائق أنه حتى ينتقلوا لمناطق سي الإخوان في الشرطة ببدلة سيفيل عن طريق شرطة مدنية للوصول لهذه المواقع، لأنه كل ما وصلنا إحنا وربطنا الشعب الفلسطيني في كل المناطق سواء تحت الاحتلال الصهيوني أو حتى في مناطق السلطة الوطنية، كل ما ربطناهم مع بعض بنظام أكثر كفاءة وفاعلية كل ما بنحافظ على حياة المواطن الفلسطيني طبعاً. من أي أطر
0: طبعا، ونحاول نبسط سيطرتنا أيضا على أكبر مناطق ممكنة. النظام جاهز من الآن ولا إمتى تقريبا ببلش فيه على أرض الواقع أستاذ أنور إذن التنفيذ؟
1: أعتقد أنه اليوم هو يوم الانطلاق.
0: نعم.
1: السيرفرات كلها جاهزة، الشرطة عندهم التابلت اللي بدهم يتحركوا فيها، الشرطة مدربين، جهاز الشرطة قام بما يجب عليه، وأعتقد أنه أنا أملي أنه اليوم نكون انطلاق، مش بس الاحتفال، الانطلاق العملي لتطبيق هذا المشروع
0: إن شاء الله في كل المناطق. كمان في مستمعين خاطر لهم نفس السؤال تبعي كاينين حول مناطقنا الجغرافية، فإن شاء الله في كل المناطق يعمل على تنفيذه. شكرا أستاذ أنور، يعطيكم ألف عافية، رئيس اتحاد شركات التأمين الفلسطينية، كل التحيات، يعطيكم العافية.
1: حياك الله أختي. شكرا.
0: شكرا.

0: برعاية الرائحة الجميلة التي تنطلق من عندنا من الاستوديو وسببها البامبو ستيكس معطر البيوت والأجواء من البريق. الصباح الجميل لإلك يا نضال عاروري وعلا أبو عون، عيد ميلاد سعيد يا علا، عيد ميلاد سعيد والعمر مديد والصحة أقوى من الحديد. صباح الخير يا وسيم جعايصة وأحلى عبود وأحلى مهر. شو اسمه طيب مهر؟ ما هو مش معقول اسمه مهر، هذا لقبه. صباح الورد لبلال أبو لطيفة. سيبوكم من الأغنية. صباح الوردي أبو مازن، وصباح ليوسف صفا وصبايا المشغل وإم سالي. ليش يا إم سالي بيقولوا لك شدي حالك؟ شو مالك؟ طب خلوها تتراخى يوم يومين ثلاثة، مش حقها تتراخى؟ ولازم الواحد يكون كل يوم شادد حاله، كل يوم مميز، كل يوم بنجز منيح، في يوم مسموح له يتراخى. واللي بتراخى بده لبن أب أو فروت أب الجنيدي. اللي بتراخى أحيانا ممكن يطلب منك فريشة بطعم الليمون والنعناع، لا تبخلوا عليهم. صبايا مشغل الأنوار من رفيف لأم توفيق وخولة وآلاء، والبقية تأتي تباعا. صباح الورد أم رمزي، أول مرة بتتابع معنا واليوم مقررة إنها تروح تتسوق في الشيني إكسترا القريب عليهم، خضار فواكه وأشياء تانية عشان تغاروا. هاي أم يزن رايحة وإنتوا خليكوا قاعدين. ليش حاسة الأغاني من أول من بعد الفاصل لهلأ نفس الأغنية؟ حزتهم كلهم نفس الأغنية. ليش عنا كمان سؤال؟ ليش إحنا العرب لما بدنا نحكي بنأكد على المعلومة مرتين؟ طب ما هو سمعوك، ما أنا سمعوني، ليش برجع عيد؟
1: أنا ما أعرفش يا ستة. أنا ما أعرف أقول على
0: طول. هيك سلام بتكون أنت تبعت رسالة صوتية على الواتساب، وطبعا الغالبية هيك. صباح الخير، بدي إياها سمرة، سامع سمرة بدي إياها، فخلص وانت حكيتها مرة. السمرة شو هي؟ خليها سر. يمكن تكون سمرة يعني شوكولاتة سمرة داكنة، شو بعرفني؟ مش شوكولاتة؟ الشوكولاتة السمرة الداكنة اللي بدون سكر، هاي للرجيم أكيد بدك إياها السمرة. بيضة؟ بيضة؟ مش زاكية، شوكولاتة بيضة. أنا بحكي عن الشوكولاتة هلأ، إذا أنت يعني مخك بروح بجيب بودي وبجيب مشكلة.

سندس بتقول مبارح رجعت للمقطع اللي فيه أغنية اسمها 10 مرات، سمعته 10 مرات وهي مبسوطة، فبتقول قديش أنا بسيطة وأي شيء بسعدني. شفتوا كيف لازم نحمد الله على التكنولوجيا؟ كمان سندس، تخيلي لو ما في نظام تسجيل للبرامج زي زمان، يعني البرنامج لايف، سمعتيه ما سمعتيهوش مع السلامة. تخيلي كان مرة واحدة سمعتيها. يسعد صباح وعمار، يسعد صباحك، أي يوم بتصبح علينا إحنا دائما، المهم إنك تكون سامعنا. سعد الخراس صاحي من الساعة 4، معناها هلأ متغدي، معناها على الزغلول الغداء.

0: دخلها هي بالله. صباح الورد أم سالي وأم أسيد من القدس، سلمي لنا وبوسيلنا على عائشة الصغيرة. على فكرة مش كنا نحكي إنه البنات بيطلعوا لعماتهم؟ بقول لك دراسة أثبتت فعلا إنه البنات بيطلعوا بيشبهوا أكتر عماتهم بسبب الجينات، والولد فعلا بيشبه إخواله أكتر بالتصرفات وبأشياء كتير. دراسة علمية هاي، آخر ما أفضى إليه العلم.
1: أخشي المخول.
0: يعني أنت شبه إخوالك ماشي؟ هيا هيا إلى الحسبة المركزية في رام الله والبيرة مع الأستاذ خليل شمروخ أبو جهاد، اللي رح يعطينا فكرة واضحة عن مجمل الأسعار الأساسية هناك.
2: البندورة العناقيد 4 كيلو ب10، خيار 3 كيلو ب10، كوسة الكيلو 5 شيكل، رفيع باذنجان أسود 3 كيلو ب10، الرفيع الأحمر 2 كيلو ب10، الفلفل الحار 2 كيلو ب10، الفلفل الحلو 3 كيلو ب10، الفلفل الملون أحمر أخضر أصفر أورنج 2 كيلو ب10، فاصوليا 7 إلى 8 شيكل الكيلو، اللوبيا 8 شيكل الكيلو، عجمي 4 كيلو ب10، كلاسيك 4 كيلو ب10، 10 شيكل الثومة، الملفوف اللف 3 كيلو ب10، زهرة 5 شيكل الراس، بسطل من 4 إلى 3 كيلو ب10، الشمام 4 كيلو ب10، بطيخ مع الجيد الممتاز شيكل ونص الكيلو، اليقطين للمحاشي 2 كيلو ب15، بامية الكيلو من 10 إلى 12 شيكل، ملوخية مفرطة 20 شيكل الكيلو، فكوس تاحوري 5 إلى 6 شيكل الكيلو، الموز 8 شيكل الكيلو، تفاح 7 شيكل، انجاص 8 شيكل. أما الانجاص والتفاح المستورد 12 شيكل، عنب من 5 إلى 10 شيكل الكيلو حسب الجودة، وشنا الكرز 25 شيكل الكيلو، بركوك 10 شيكل الكيلو، أبو قادو خشن 20 شيكل الكيلو، مشمش 15 شيكل الكيلو، دراية 2 كيلو ب10، بطاطا بلدية 3 كيلو ب10، بطاطا شوالات 4 كيلو ب13 إلى 12 شيكل، الخستين بخمسة وحبتين السلطة بخمسة. وأسعد الله صباحكم أنت والمستمعين والمشاهدين أجمعين.

احلى صباح لكم. صارت 10:12 دقيقة، هلا كانت 9:30، حتى الوقت صار فطل فيه بركه.

جميلة صباحاتكم يا محمد وداليا ومجدي. يعني مجدي بعت لنا صورة قرنبيطة بيضة زهرة بتجنن، فبقول هم اللي بيبعتوا صور ورد وزهور أحسن منا، أحلى زهرة، وبعدين هاي مفيدة وفيها حديد. صباح الوردي أبو زياد. مبتسم الأطرش، خص نص صباحه لإلك يا سلام الأطرش.

غادة يسعد صباحك وبتقول ادعو لبنتي وأولادها. شو اللي صاير يا غادة؟ إن شاء الله بالسلامة. بعتي صور كمان بس أنا مش فاهمة بالضبط إيش اللي صاير.

مركب. أهلا يا أبو الناجح عبد الباقي، إلك ولا صديق أبو صبحي العاروري. بسألك يا أبو صبحي، شو صار معك في كيلو المعسل؟ أنا والله فكرت هالعسل، مش العسل أهم؟ مش العسل أفيد؟ شو بتكون فيه المعسل؟ ليش الإنسان بحب الأشياء التي تخنقه وتؤلمه وتسبب له أمراض؟ نجاح أم أنس عاشي من الباذان إلى بنات مشغل أبو ضياء، طلعتوا الرحلة إن شاء الله يا نجاح تنبسطوا. مش كنا مدلعينك. كيف الفلسطينية بيسلموا على بعض وهم بيعرفوش بعض؟ ما بيكونوا يعرفوا بعض. ايش حبيبي؟ كبير. ايش يا كبير؟ ايش يا محترم؟ عزيز وغالي. هو ما بيعرفه. شكرا يا سوسن.

ام بسام النجار واللي بحكي من زمان عنكم محمد. يا محمد محمد يعني عندنا محمدين كتير في البرنامج. إذا بتبعت لنا اسم العائلة بيكون منيح. ام محمد صباح الورد، ام محمد صرصور، محمد حلايقة صباحو، ابو حكيم، لموسى ورأفت ومعتصم ومجاهد ودرار، حلايقة ووراسني كلهم عشان نختصر الوقت. شكرا يا ميمونة. النكهة الجميلة، النكهة الزاكية هي بدها، بتعرفي شو يا ميمونة؟ بدها مارتينو باور، قوة مارتينو الشعيرية والمعكرونة من شداد.

0: يسعد صباح أم رواد ويسعد صباح كمان أم داود. شكرا على الإشي المنتج الرهيب اللي في الصورة يا أم رواد وأم داود. يا سلام على المناقيش، مناقيش الزعتر وجبنة الجنيدي، وأكيد بطحين الضيافة الأسمر الأسمر يعني طحين القمح بسموه عنا في فلسطين أسمر. امرواد ما عندك سماعات؟ إذا عندك سماعات للتليفون روحي وين ما بدك، معاك 3G بتقدر تسمعينا عند أم داود وفي الطريق إلى أم داود، ما تأجلي مشوارك لنهاية البرنامج. صباح لكل أهلنا في قرية فرخة، بسلم عليكم يوسف. عنا ليث العوري ببعث لنا دايما بس ثلاث كلمات، سلامات، حتى كلمتين وحرف جر، سلامات من ليث العوري. سعد صباحه ما قل ودل. ساهر الحج علي أهلا. حسام البكري بيطلب منا نعمل مجموعة واتساب للمستمعين، شو الفكرة؟ ما احنا هينا، احنا هلأ انا اللي صاحبة المجموعة وانتو بتبعتوا، انا المدير تبعها، خليني اصير مدير لإشي ولو حسام هيك احلى، صدقا رح يكون هيك احلى. مين احلى هيك ولا الفاصل؟
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز، أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: أحلى
4: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: السماعه يقول باردون
1: باردون
0: نمره غلط
1: متاسف على
0: متاسف على الازعاج وسمعت حالي عم قول
1: سوزانا
0: يا ناس حرام ليش سوزانا
1: حرام ليش ايش كمل صباح الورد لا سوزان وسوزانا وفي رواية أخرى زوزان العروض التي لا تنتهي مع شيني إكسترا بكل الفروع مش بس خضار وفواكه شوفوا التفاصيل هناك الزغلول أبو منير أبو غليون رايح إن شاء الله متى بيقول لي طالع الزغلول الأسبوع الجاي سلم لنا عليهم وكل وإشبع شداد أو شركة مجمع سلطة الظهر عندهم بسكوتي أو شوكولاتة جديدة اسمها باندورا باندورا هاي مقرمشة مليانة حشوتها بندق وين بتشوفوها اخطفوها صباح الفل يا ليندا أم إبراهيم العزيزة أهلا وسهلا بي بي بي بي نور خميسة إيش بدك يا نور استنى نشوف كل ما تفوت على سوبر ماركت تشوف منتجات الجنيدي تذكر أحلى صباح أحلى ذكرى الفقرة هاي بدي أخصصها إن شاء الله للبنات للصبايا للستات اللي عم بيعرفوا أول بأول إيش في ترندات في عالم البشرة في عالم التجميل والله الشركة الفلانية نزلت كريم إلى آخره هدول المهتمين في هذا الإطار وفي هذا المجال ويلاحقونه في الفترة والآونة الأخيرة كتير في ترند اسمه حقن الإكسزوم واكتشفت انه في بلادنا في كثير سيدات بيروحوا ياخذوا هاي الحقن في عيادات او في مش عيادات او عند ناس مش متخصصين فشو هي هاي الماده رح نفتتح حديثنا بهذا الموضوع سيداتي ان شاء الله تسمعوا هذا الكلام بشكل جيد وتنتبهوا له مع الدكتور ايهاب صيام استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر ورئيس اللجنه الاعلاميه كمان في جمعيه الامراض الجلديه الفلسطينيه يحدثنا الآن من القدس من الشيخ جراح تحديدا أهلا وسهلا فيك دكتور إيهاب
2: أهلا سعد صباحكم
1: سعد صباحك كيف الحال شو أخبارك
2: الله يسعدكم ويسعد المشاهدين
1: كيف يسعد صباحك الحمد لله بدنا سلامتك يا دكتور وبدنا سلامتك زائد معلوماتك يعني المهنية والطبية والمتخصصة في المجال فشو هو الإكسزوم هذا اللي طالع صيته أنا لما حكوا لي المستمعات وشرحوا لي وفي طبيبي كمان حكت لي عن الموضوع قالت لي ريت تطرحوا هالموضوع على الهواء فوالله ما كنت أعرف شو هو الإكسزوم شو هي هاي المواد
2: طلع. أول شيء صباحكم جميعا كان سلامتكم وسلامة جميعا

0: التوازن الخلوي، وبتعالج البعض الجروح بعد ما يصيب الجرح وتكوين الأوعية الدموية.
1: نعم
0: بس بنفس الوقت إلها دور كبير في تكوين بعض الأمراض مثل السرطانات، أمراض القلب، أمراض الباركنسون والزهايمر، وأمراض كمان المناعة الذاتية.
1: هلا هي
0: هذه
1: عشان
0: هي
1: نفهمها
0: التسممات
1: دكتور،
0: الطبيعية الموجودة في جسمنا بشكل طبيعي.
1: هي موجودة في جسمنا بشكل طبيعي، وحتى وهي طبيعية كمان ممكن تشكل أمراض، ممكن تساهم في انتشار في انه يصير في مرض عند الإنسان.
0: اي نعم، احنا ربنا خلقنا كلنا في توازن، عندنا
1: صحيح.
0: توازن
1: صحيح.
0: يعني حرارتنا مثلا نحكي بالعادة 37.5، لو ارتفعت شوي عندنا مشكلة، لو هبطت برضو عندنا مشكلة. نفس الحكي، الفيتامينات بجسمنا لازم يكون عليها مستوى محدد، كل ما ارتفع بيعمل مشاكل، وبرضه لو نزل برضه بيعمل مشاكل. وعشان هيك دائما بنحذر بعض الناس وكثير من الناس انهم ما ياخذوا حتى الفيتامينات اللي اسمهم مغري انه مفيد ومساعد للجسم، ما ياخذوا الفيتامينات اللي هي اذا هم مش محتاجينها.
1: تمام، لازم يكونوا طبعا على دراية. و طيب
0: يعني
1: هلا
0: اذا في نقص لازم تعويضه، اذا في كثرة لازم نقللها عشان نحافظ على الدرجة اللي احنا طالبينها بليفل محدد.
1: هلا اليوم صارت هاي المادة اللي هي الجسم بينتجها بشكل طبيعي دكتور، عم يعملوها ما بعرف كريمات حقن، ايش اللي بصير؟
0: لا هلا خلينا نحكي عليها اللي انتشر في السوق اخر فتره. انا طبعا حذرت من هذا الموضوع تقريبا قبل سنه، وهذا الحكي حطيته بصفحه الفيسبوك والانستغرام، عملت على الموضوع فيديو وحكيت عليه بالشرح. الاكسسوارات الموجوده بالسوق هي عده منتجات، مما تكون انسانيه، ممكن تكون حيوانيه او نباتيه او مصنعه. لكن الأهم من ذلك أنه هذه المنتجات ترخيصها، موافقاتها بالهيئات الصحية العالمية إنها منتجات خارجية الاستخدام، يعني بالعربي كريم، كريمات خارجية. وطبعا هلا نحكي عن نتائجها، هل هي زي ما هم بيوعدوا بتعالج حب الشباب؟
1: هم شو بيوعدوا دكتور؟ شو بتوعد هي هاي الاكسزومات؟ تجديد البشرة؟
0: بيوعدوا كثير أشياء، بقول لك بتعالج البشرة، بتخفف الشيخوخة، بتعالج حب الشباب، بتعالج الندب، بتقيم التصبغات، بتعالج الشعر، بيحتموا بعض الناس بعض في المفاصل. وهذا الحكي ما في أي علم موثوق أو مثبت في كل محل في العالم أن هذه الأمور بتفيد لحد هذه اللحظة ولحد هذا اليوم. بس الأكثر من هذا، انا عندي منتج زي الكريم، باي حق انت بتحقنه؟ وكيف بنحط
1: بالجلد؟
0: وكيف بنحط وكيف بتروج له الحقن؟ يعني الشركات المستورده، الوكيل الرسمي لاي اكسسوام هو عارف انه مسجله في وزاره الصحه انه كريم خارجي، ممنوع ينحقن.
1: بحطوا الكريم في ابره، بحطوا الكريم في ابره وبنحقن في الجلد جوا الجسم.
0: يعني اوصف لك اياه كانك بتجيب علبه فازلين بتحطيها في سرنجه وبتحقنيها في المريض. نفس المبدا، نفس المبدأ. طبعا الشركات المستوردة هذه الأمور بتعرف إنه هذا هو ترخيصهم. للأسف في بعض الشركات بصير أقول لكم تقدروا تحقنوا، وهذا الحكي بعيد
1: صحيح.
0: عن الصحة وبعيد عن الأمان العلمية، ولو لا سمح الله لو صار أي مشكلة للمريض، لو الطبيب رد على الشركة بقول لك الشركة بتقول لك أنا ما لي دخل، أنا جا أعطيتك كريم، أنت المسؤول وأنت اللي حقنته. وفي بعض الأطباء برضه للأسف إنهم مش كل الأطباء، معظم الأطباء ملتزمين بالقوانين العلمية والطبية. في بعض الأطباء العامين، أطباء مختصين، أطباء أسنان، صيادلة، ممرضين أو مراكز البشرة والصالونات، صاروا يطلوهم منها العلبة يحطوهم في السرنج ويحقنوها. طب يا أخي هذا الحكي ممنوع. أنا يوم من الأيام أجتني مريضة عندها تكتلات كثيرة تحت الخد وحقناها إياها ممرضة، وبالصدفة الممرضة هذه بنتها، تخيل. طبعا بعد ما صارت الشغله مع امها هي قالت لي انا بطلت اعملها، بطلت احقن، هذا الحكي ممنوع، وصرت التزم حاليا في القوانين. كثير اطباء بشوفوا مضاعفات كثير لهذه الامور.
1: زي ايش دكتور ايهاب؟ ايش ممكن تكون في، طبعا بجوز مش عند الكل، بس ايش ممكن تسبب هاي مضاعفات طريقه هاي الحقن الكريم انه يحقن في الجلد؟
0: اول شيء المضاعفات مش دائما مش عند الكل، عند بعض الناس. وبتفيني انه يعمل مضاعفات بالنسبه
1: عند واحد
0: 10%،
1: لو عند واحد
0: عنده اول شيء ممنوع نحتله. نبدا في الحكي، انت مجرد انك حقنت انت ارتكبت خطا طبي او جريمه. ثانيا، حتى لو صارت النسبه عاليه في المضاعفات او نسبه قليله، لازم نحذر المريض عنها. ثالث شيء، الإشي ممنوع للحقن، احنا مش عارفين كيف هذه المادة فيش عليها دراسة كيف هتتصرف اليوم بعد شهر بعد سنة أو بعد سنتين. يعني أنا بزرع في جسم المريض إشي غريب يمكن يعمل له مشاكل احنا لحد الآن ما عندنا علم فيها. يعني أنا لما أعطي مريض أي دواء بكون عليه دراسات ممتدة لسنوات طويلة، انه بقول لك يمكن يعمل هيك، يمكن يكون

0: معروف معروف.
1: واحنا حتى لو اعطينا المريض الدواء ممكن يعمل مضاعفات، بدنا نقيس الضرر مقابل الفائدة ونحذر المريض انه يمكن يصير في نسبة لو 1 في المليون لو 1 في الألف نقول له هذا الحكي ممكن يصير.
0: نعم نعم،
1: مش نعطيه اشي مجهول التصرف،
0: مجهول مش معروف ولا اشي عنه، يعني كريم ممكن انت تتلافى اي خلل بصير فيه،
1: مش معروف انه مفيد كمان، ما ننسى هذه النقطة. يعني مش
0: أنا لا معروف انه مفيد ولا معروف انه شو مضاعفاته شو بيقدم.
1: يعني عجاتنا مريضة عندها حب شباب رايح عند طبيب، الطبيب حقنها اكسسون بمبلغ وقدره يتعدى حوالي 1000 شيكل.
0: طبعا هذا إشي إضافي للمبالغ المالية.
1: أنا لا أذكر في حياتي أني عالجت مريض حب شباب بوصفة طبية طلع سعرها بين 100 ل 200 شيكل عند الصيدلية. طب أنا ليش كلفت المريض هم؟ ليش عالجته بإشي مش مثبت علميا وإحنا المريض مش بحاجته؟ وعند العلاجات الأقوى والأنجار بتكلف مبالغ بسيطة.
0: نعم نعم، والمعروفة ومعروفة تأثيرها، والمفروض أنك تأخذها من مصدرها الحقيقي ألا وهو الطبيب المختص في هذا المجال. يعني للأسف الشديد عندكم في صفحة الجمعية دكتور، جمعية الأمراض الجلدية، أطباء الأمراض الجلدية بتهتموا، بتنزلوا دائما بشوفكم كمان توجيهات في هذا الإطار صح؟
1: إحنا جمعية الأمراض الجلدية الفلسطينية، رئيس الدكتور صلاح صافي، آخر 6 شهور تقريبا بدأت حملة توعوية.
0: نعم.
1: عشان توصل لمعظم أنحاء الوطن ولو يوصلها لمعظم الشعب.
0: مهم جدا يتبع الناس
1: إنها. نعم. يكون للناس موقع أو منبر للمعلومة الطبية الصحيحة. يعني زي ما احنا شايفين ما يخص طب الجلد تحديدا والتجميل، صار كل واحد يحكي معلومات ما أنزل الله بها من سلطان، بعطي علاجات ما إلها لازمة، بعطي علاجات تضر المريض. بحط لكم صورة على الفوتوشوب بيغروا الناس، بقول لك هذا قبل وهذا بعد، والناس ببلشوا يركضوا وراهم.
0: مزبوط.
1: إحنا حيكون الجمع، وطبعا للأسف إنه السوشيال ميديا 90% من المعلومات اللي فيها غير دقيقة، وأجل وقت إنه في أهل العلم إنهم يكونوا لهم موقع وبصمة في هذا السوشيال ميديا عشان بده يتحرى المعلومة الدقيقة يكون له موقع موثوق وطبي.
0: صحيح.
1: وعلمي.
0: صحيح. يعني اللي دارس يعني معطي من حياته 6 ل 7 سنين ولا 5 سنين علشان يتخصص في مادة.
1: كم؟
0: في
1: مش
0: كم دكتور الطب يعني بشكل عام 5 ل 6 سنين، في ناس 10 سنين بدهم.
1: أول شيء الطب العام 7 سنين لحاله. التخصص أي تخصص بين أطفال الجراحة الجلدية كمان. نعم. 5 ل 6، يعني مشوار الأخصائي تقريبا 14 ل 13 سنة.
0: فعلشان الواحد يجي يسمع من فلان وعلان على مواقع التواصل ويمشي وراهم الترندينج للأسف الشديد. دكتور كمان بدنا نستغل فرصة وجودك معنا اليوم للحديث عن جهاز بتسموه لفحص البشرة وكشف فروة الرأس، هو نفس الجهاز اللي يستعمل لفروة الرأس للبشرة ولا مختلفين؟
1: أول إيش إحنا بنسميهوش جهاز فحص البشرة، عشان هذا الجهاز لا بفحص ولا له علاقة في البشرة ولا له أي فايدة. هذا آخر فترة صارت موضة، خلينا نحكي أو زي ما أنتم بتسموها ترند، إنه بتلاقي هيك الجهاز عند بعض الأطباء، عند بعض أطباء الأسنان، عند بعض الصيدليات، عند بعض الصالونات. يحطوا لك جهاز بسموه جهاز فحص البشرة.
0: أيوة.
1: ما بيكلف 100-200 دولار سعره، هو عبارة عن كاميرا بسيطة، يمكن كاميرا تليفوني وتليفونك أحسن منها، وحطين عليها أكم من ضوء أحمر أصفر أخضر فوق بنفسجي تحت البنفسجي، بقول للمريض حط وجهك فيه
0: عشان البهرجة،
1: عشان
0: يصدق،
1: عشان أحد بالضبط. هي لسحر أعين الناس لأفرجيك أنه أنا بعمل لك فحص متطور بجهاز لا قيمة له، هو فقط جهاز وظيفته يضحك على المريض إن بعد الفحص هذا أصير أقول لك أنت محتاج لكريم الفلاني وواقي الشمس الفلاني والغسول الفلاني والمنتجات اللي سبحان الله اللي صاحب الجهاز ببيعها، وبقول لك إنه هذا الحكي أنا هيك شخصت بشرك. يعني هذيك اليوم بشوف طلع لي دعاية عن هذا الجهاز.
0: نعم.
1: بقول لك هذا الجهاز عبارة عن جهاز بيحدد نوع البشرة.
0: مايكرو حراري.
1: شو بيحدد نوع البشرة؟ في بشرة ناشفة، في بشرة دهنية، بشرة مختلطة. يعني بدناش حدا يقول لي إنه بشرتك دهنية، الواحد بحطها بيشعر على خده بيشعر جلده، بقول لك أنا والله جافف أو عبارة عن دهنية، ما بيثي هذا الحكي. تانيا بقول لك أنا بحدد عمر البني آدم من هذا الحكي، وبقول لك إيش حصير في البشرة في المستقبل.
0: واو.
1: كأنه حطيت لك فيها ليلى عبد اللطيف أو مشيل حايل حطيت لك إياها فيها، مش فاهم كيف هذا الحكي. وداني ما ننسى كمان إيش، واحد بقول لك أنا بطلع بقيس لك ترطيب الدهون، وفي كلمة جديدة صارت منتشرة على السوشيال ميديا بقول لك بخبرك إيش إنه حاجة البشرة مدمر ولا ضعيف ولا قوي
0: والخلايا وأسامي ممكن يجيب لك أسامي علمية البشرة. تبهرك
1: نعم. أول إشي ما هو دائما لازم نستخدم كلمتين تعرف الواحد بيضحك الناس لازم يكون نعم. لطيف ومغري يستخدم كمان نص
0: الحشرة ومايكرو ومايكرو مش مايكرو
1: وبيجي بقول لك حاجة البشرة أو أساسا حاجة البشرة اللي أنت بتقول عنه مدمر ومرمم هو عبارة عن إشي ما بنشاف إلا في الميكروسكوب ما بين الإبيديرمس والديرمس بين البشرة والأدمي وما في إشي بقول لك أنا والله شايفه مدمر وشايفه مرمم بس هي فكرة أن أحكي لك كلمة عشان أقول لك أنت محتاج هذا الكريم وأكبد المريضة ما يعادل 500 و600 و700 شيكل أنا كل المرضى اللي بدخلوا عندها العيادة ومعظم دكاترة الجلد بقولوا لهم أنكم ما بتحتاجوا ما يزيد عن 50 شيكل شهريا عن الكريمات ومستحضرات التجميل اللي بتستخدموها طبعا هذا الحكي حيفاجئ كثير ناس عشان من كثر الدعايات صار كل واحد يشعر انه لازم
0: انه مخدوع انه مخدوع الكريمة. كمان انه مخدوع الدكتور بيخدعه يعني انا مش معقول يعني لازم اشتري كمان وكانه كل ما صرف اكثر كل ما كان احسن الموضوع
1: للأسف. وهذا الحكي مش صحيح نهائيا هذا نعم. الحكي دائما بيطلع من مين من الناس اللي بتبيع المنتجات اللي احنا بنسميه باللغه الطبيه تجاره البشر او سماسره البشر وتضارب المصالح نعم. وما ننسى صحيح مثلا نحكي لك على جهاز كشف البشرة أنا هم بناشد النقابات يحذو حذو نقابة الصيادلة هم بدي أوجه تحية للدكتور أحمد عليان نقيب الصيادلة الحالي إنه طلع بيان من نقابة الصيادلة يمنع أي صيدلية تستخدم هذا الجهاز ويحطوه بالصيادلة وتوعدهم إنه اللي ما يلزم بهذا القرار إنه يأخذ ضد الإجراءات وهذه أول خطوة عملتها نقابة الصيادلة عشان تحارب نعم.
0: هذا الغش والخداع
1: قاعدة بتنشر الغش وخداع هي ثانيا هي غش وخداع نعم. وأنا بدي كمان نقابة الأطباء تعمل نفس الحكي ونقابة الأسنان تعمل نفس الحكي وكل واحد عنده نقابة شاف حدا من المنتسبين اللي يعمل هذا الحكي يمنعهم صحيح. عشان وظيفة نعم. الطب وطبيب الأسنان والصيدلي والممرض والعلاج الطبيعي وكل المهن الطبية نعالج الناس نساعد الناس بأقل التكاليف ونخفف عليهم مرضهم ومش نزيد عليهم مرضهم ونكلفهم مكان مبالغ عالية
0: نعم نكلف جيابهم شكرا نعم
1: وبعدين خلينا نحكي شوية منطق حتى بعيد عن العلم غير انه الجهاز علميا ما له اي قيمة وكل الجمعيات الجلدية في كل العالم في امريكا وفي اوروبا ما بيستخدموا هذه الأجهزة يعني بتروح على بايو كلينيك على هارفارد على أكسفورد على أي مستشفى جلدية أو أي قسم جلدية ما بتلاقي هذا الجهاز يعني معقول هذا الجهاز عن جد بشخص وبعالج وبسوي
0: ومش موجود عندهم
1: العيادات وكل هالمراكز الكبيرة غلبانين يجيبوه ومش عارفين يجيبوه
0: مظبوط المفروض يكون عندنا شوية وعي وبحث اليوم كل المعلومات موجودة في العالم موجودة أمامك في جهازك اسأل يعني يسألوا التشات جي بي تي اللي تنارهم يحكوا معاه مثلا
1: الشات جي بي تي برضه مش موقع المعلومة الموثوق انت قبل يومين سألتيني ما حددنا موعد المقابلة قلت لي انت طب ليش بتحكي عن هذا الموضوع انا في عدة اسباب بخليني احكي عن هذا المواضيع ونعمل البرنامج التوعوي أول إشي صراحة بزعجنا جدا إنه شعبنا بكفيه اللي فيه هو إنه نيجي إحنا كمان نكبده مصاري ونغلبه ونعمل له شغلات اللي هي تضر بصحته وتضر بأمواله يعني معظم الناس الله يعينها على وضعها
0: مظبوط ثانيا نعم إذا بأقل من نص دقيقة دكتور إذا ممكن عشان نخلص المعد نص دقيقة نعم تفضل
1: النص دقيقة صار تاني إشي صار المريض يدخل على عيادة الطبيب الجلدية المختص بقول له أنا بدي جهاز فحص البشرة بدي جهاز فحص فروة الرأس وهو جهاز ما له قيمة ولا له اي فائده طبيه الو
0: معك دكتور نعم بس صار يسمع علشان صار يطلب من الدكتور شو بده نعم
1: اوكي هو جهاز ما له قيمه صار المريض يدخل عندنا يطلب منه تعمل لي هذا الفحص وصار المريض يشعر انه في عنده انتقاص من علاجه او
0: تقصير
1: عشان احنا ما عملنا هذه الامور اللي بيعملوها الناس اللي بيضحكوا على الناس عشان كان وجب على كل النقابات وكل الاطباء يطلع صوتهم العلمي على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإذاعات عشان يوضح الحقيقة من النصب
0: ومن هون بلشنا معك يا دكتور شكرا جزيلا دكتور إيهاب صيام استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر وطبعا رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية الأمراض الجلدية الفلسطينية تابعوا صفحتهم كمان وصفحة الدكتور باللغة العربية ممكن تلاقوها شكرا دكتور يعطيك العافية
1: على السلامة

0: صباح الورد لأم فارس ولبنات مشغل طارق العزموطي، سلام لطارق ولفائدة غانم ولأم صلاح أبو الرب والحج سعاد وبثينة المصري وسجى العزموطي ولمصممة الأزياء الأفضل عفاف علي حماد.
1: أحلى الأسامي زي سكر فوق لساني، ضحكتك دي مجنناني وما تغني.
0: صباحك فل كمان مرة يا أبو أحمد، ما فيش مجال أقرأ هلأ حكام لأنه لازم أقرأ الرسائل اللي ضلت. أبو جواد مش فاهمي على سؤالك، بعرف أسوق وعمل إيش؟
1: اسمك أحلى الأسامي زي سكر.
0: محمد السلامين من الجنوب الصامد يسعد صباحهم في الجنوب والشمال والوسط والشرق والغرب والجيران. أريج الشعراوي بتقول لازم أترك الشغل وأبعت لكم صباح لأحلى وأجمل أريج. سلامات يا أدهم الجاسر، سلم لنا على أمير فريحات اللي اليوم صار وينه. محمد علاوني أبو شجاع يسعد صباحك. أم أسيد بترجع تسمع الحلقة إذا بتفوتي على موقع رايا اللي هو raya.bs الموقع الإلكتروني، على الشمال فوق في إشي اسمه برامج الإذاعة، اكبسي أحلى صباح تاريخ اليوم اللي بدك إياه. صباح الورد من ام مرام. فريشة بالليمون والنعنع يا سندس، طبعا انت عاش على طول وطعمهم التنين مع بعض بيعطي لذة. ميسو صباح الخير يا ميسو، احنا كاتبلنا الواتساب باسم ميسو فمش عارفين مين ميسو. يعطيكم العافية إيمان وعبود. طمنينا عليهم يا غادة، يعني صار حريق في بيت بنتها لغادة وأولادها، صار الحريق هم موجودين في البيت، ألف لا بأس عليهم، طمنينا عنهم. أحمد الصباح، شو قصة قبيلة الأطارشي مستلمين البرنامج من الصبح؟ الطرشان جمع أطرش طرشان يا أحمد، الطرشان
2: البياني يتوتر
0: هذا كيف لو انهم بيسمعوا. يا ويلي
3: والله انت اللي مسخرة شيخ،
0: مش مهم
3: والله انت اللي مسخرة شيخ
0: كمان مش مهم. محمود عابد
3: اللي مسخرة شيخ.
0: بتعرف الناس اللي بزعلوا من المزح، اللي بتقولهم والله هيك بضحك وبمزح بزعلوا من هاي المزحة. اشكر ربك ان اللي انا نفسي طويل وما بزعل بسهولة. بزعل بسهولة انا؟ نو no.

صباح الخير يا أحمد أبو طول وأمير زيدان ومحمد شحادة. بده قرض نص مليون، كم سنة بناخد في أريحة؟ معناها مش قرض، أنت ناوي على نية غير القرض، أنت ناوي تقرص البنك. سامعين يا بنك القاهرة عمان، انتبهوا من محمد شحادة. ضياء بيقول لكم ديروا بالكم على نجاح في وادي الباذان، اوعكم تغرق. من الأديب سمودي بتقول الحمد لله على السلامة لعامر زغلول بمناسبة قدومه من الغربة. الحمد لله على السلامة عبال المغتربين. صباح الفل يا سمير يا ابن النافع. جواد هزاع من الجامعة الأمريكية، هلا. أبو الناجح من كفر كنا، يا عيني بكفر كنا، تابعنا من 10 سنوات، كل الشرف، سلم على كفر كنا. مكتب تاكسي بديا، أهلا يا مالك كنعان، صح؟ وكمان مجد الناطور، وكمان سامح زايد. زايد عن إيش يا سامح أنت؟ يعني أنت شو زايد؟ أنت شو زايد عنا؟ من نابلس كل الحب يا محمد إلك ولليث طبعا يا أم الأديب، ما رح ننسى ابنك ليث العريس. مصطفى رامز، والله ما بعرف يا رامز، غادة ما حكت لي تفاصيل إلا هاي المعلومة إنه دار بنتها عم يعني كان عندهم حادث حريق. نايف طميزي، ميسو من قلقيليا، أهلا وسهلا بأهل قلقيليا الجدعان. في حدا مسمي اسمه زا 1987، زا يعني زازا شو تحية من زيد صعابنة لوالدته أم زيد في جنين، بحكي لها يسعد صباحها، صباح الفل يا زيد، وللوالدة. سندس وبقية المستمعين، يا غادة بتمنوا السلامة لبنتك ولأولادها وطمنين عنهم، ابقي تمام. عامر كمامجي إجا على الراديو على 10:41، يعني رايح عليك ساعة وعشر دقائق. سلامات للمهندس نور كمامجي. اليوم عيد ميلادي، إن شاء الله هالواحد يكون سامعنا ويعزمنا عند الزغلول هالليلة. الرسالة من أنس الفارس، هابي بيرثداي. محمد عابد ضايل آخر رسالة، في حدا تاني. سامح سامح بقول لك عبود أنت سامح زايد بن آل نهيان. طب نهيان عن شو؟ عزام بسأل سلام تعرف تحكي كندي؟ فيش لغة كندية يا عزام، كندا بيحكوا فرنسي وإنجليزي. برعاية شيني إكسترا، نزلوا تطبيق شيني مي على الهواتف الذكية وروحوا بأي وقت على شيني إكسترا، تسوقوا، انبسطوا، اشتروا بأقل الأسعار. أبو ماهر، أبو ماهر منيح أنه أنا حكيت شو الاسم عشان أنت تبعت لي، والله الرقم مش مسيف لأنه الجهاز تغير في رأيه. لبنة روعة ولا بيسان؟ روعة وبيسان أخوي توأم، توأم من الجنيدي، شركتنا الفلسطينية الفاخرة، فاخرة على الآخرة. اربحوا أجهزة سمارت من تابلتات لساعات ذكية لتليفونات ذكية سمارت لما تشتروا من منتجات البريق سمارت. شوفوا التفاصيل على صفحتهم على الفيسبوك البريق للمنظفات. بنك القاهرة عمان.
محمد شحادة لا تنوي إلا إذا بدك تأخذ يعني من البنك تروح تزورهم، أما لا تفكر في إشي تاني. فكر كما شئت، تخيل كما شئت. أنا متأكدة إنه الزغلول رح يعطيك أكبر وأزكى وأفضل من اللي أنت تخيلته على مفرق دير شرف. عنوان ما بتوه. بحب إنكم تديروا بالكم على حالكم، على على على على معنوياتكم، على قوة شخصيتكم ومتانتكم أمام الأحداث. ألف سلامة لكل حدا معه حادث أو مريض أو عنده وجع. إن شاء الله يا رب نلقاك بكرة وإنت بأحسن حال. يا نضال، فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد الشاب ناصر زعل كعبنا 20 عاما برصاص قوة الاحتلال عند حاجز الفصل العنصري في بلدة بيرنبالة شمال شرق القدس المحتلة. مستوطنون يهاجمون قرية برقة شرق مدينة رام الله ويحاولوا سرقة عدد من الأغنام. سلطات الاحتلال تجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين ببلدة المغير شرق رام الله، بحسب ما أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين رعوا أغنامهم في أراضي زراعية ما أدى لإتلاف عدد من المحاصيل الزراعية. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا طيارا قرب قرية رأس كركر شمال غرب رام الله. بيانات رسمية تظهر أن موجة الحر القاسية التي تضرب غرب أوروبا في أواخر حزيران تتسبب في تسجيل أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال أسبوع واحد، كان معظمها بين كبار السن. في أحوال الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترأى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا.بي.أس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي باربي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالبي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تقول صحيفة التلغراف البريطانية إن الولايات المتحدة صدرت بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى إسبانيا في العام الماضي، وحقيقة بذلك فائضا تجاريا قدره أكثر من 5 مليارات دولار. وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا أقل اعتمادا بكثير على التجارة مع واشنطن مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، ولا تتجاوز قيمة السلع التي تصدرها إلى أمريكا 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني، وهي نسبة تقل كثيرا عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 3%، إذ أن غالبية التجارة الإسبانية تتم مع السوق الأوروبية وليس الأمريكية. توقعت لافاتزا الإيطالية، إحدى أكبر الشركات تحميص القهوة في العالم، استمرار ارتفاع أسعار القهوة خلال العامين القادمين بسبب تقلبات السوق ونقص الإمدادات، إذ سيحولان دون تراجع الأسعار بصورة مستدامة في المدى القريب. الشركة أكدت أن تحسن أسعار القهوة يتطلب موسمين قويين على الأقل من الإنتاج في البرازيل وفيتنام، إلى جانب إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا. راية FM تعيش معها.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد الشاب نصر زعل كعبنا 20 عاما برصاص قوات الاحتلال عند حاجز الفصل العنصري في بلدة بيرنبالة شمال شرق القدس المحتلة. مستوطنون يهاجمون قرية برقة شرق مدينة رام الله ويحاولوا سرقة عدد من الأغنام. سلطات الاحتلال تجبر مواطنا مقدسيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. مستوطنون يطلقون مواشيهم في أراضي المواطنين ببلدة المغير شرق رام الله، بحسب ما أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين رعوا أغنامهم في أراضي زراعية ما أدى لإتلاف عدد من المحاصيل الزراعية. قوات الاحتلال تنصب حاجزا عسكريا طيارا قرب قرية رأس كركر شمال غرب رام الله. بيانات رسمية تظهر أن موجة الحر القاسية التي تضرب غرب أوروبا في أواخر حزيران تتسبب في تسجيل أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال أسبوع واحد، كان معظمها بين كبار السن. في أحوال الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقص تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقصير، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
3: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps.ps. نافذتكم نحو

بإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: وأول أرض

99 شيكل واربح أنصات لراد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

0: لجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الآن الواحدة ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في مستهل لقاء جديد مع الواحدة الإخبارية من راية FM، والبداية بالعناوين. جيران الخط الأصفر خارج خريطة المساعدات. 2900 شجرة زيتون ضحية عمليات تجريف في زبوبة. إدارة السجون تقر قيودا جديدة على زيارات الصليب الأحمر. تفاصيل هذه العناوين تأتيكم بعد موجز لأهم وآخر الأنباء.
5: مساء الخير رامي لك ولكافة المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. مصادر طبية في غزة تفيد بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,231 شهيدا، بالإضافة لأكثر من 173,680 مصابا. العاصمة البلجيكية بروكسل تستضيف اليوم الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، والهدف لتعزيز الاستجابة لاحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بوقف بناء عدد من المنازل والمنشآت في بلدة الخضر ببيت لحم، وتجبر المواطن المقدسي علي أبو طير على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة بالقدس المحتلة، مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة 80,000 شيكل. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم في بروكسل تدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات، تستند إلى ورقة سرية صدرت عن المفوضية الأوروبية، وتطرح ثلاثة خيارات مختلفة تتعلق بنظام تراخيص الاستيراد أو رسوم جمركية باهظة أو فرض حظر. القناة 12 العبرية تزعم الكشف عن وثيقة قالت إن زعيم حركة حماس الشهيد يحيى السنوار كتبها بخط يده عام 2022، وتتضمن تصورا مفصلا لهجوم 7 أكتوبر وخرائط للمستوطنات والمواقع العسكرية وتحديد 25 نقطة لاختراقها بصورة متزامنة. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت، ردا على ضربات وجهتها أمريكا ضد أهداف ومواقع في إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن أن بلاده تضع المطالب الشعبية بشأن الرد على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أجندتها، ويؤكد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم مع واشنطن. قائد سابق رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني يطلق تهديدا غير مألوف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا فيه أن طهران تستطيع إلحاق الأذى به حتى داخل البيت الأبيض. صحيفة هارس العبرية تكشف عن قلق يسيطر على إسرائيل من انشغال الولايات المتحدة بأزمة مضيق هرمز على حساب التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. صحيفة ذي ماركر الإسرائيلية تؤكد أن تل أبيب تشارك في الهجمات الأمريكية الحالية ضد إيران عبر تزويد الجيش الأمريكي بمعلومات استخباراتية حول أهداف في إيران تهاجمها الولايات المتحدة. أخيرا، بيانات رسمية تفيد بأن موجة الحر القياسية التي ضربت غرب أوروبا أواخر الشهر الماضي تسببت في تسجيل أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال أسبوع واحد، كان معظمها بين كبار السن. بهذا وصلنا لختام الموجز، والآن نعود إليك رامي لمتابعة ملفات الواحدة الإخبارية.
4: أحيي إليكم من جديد سيداتي سادتي في الواحدة الإخبارية. كشف تقرير إخباري أن آلاف العائلات في قطاع غزة تواجه مشقة في الحصول على مواد أساسية كالماء والغذاء، ليس لشيء ولكن لأنها قررت البقاء في منازلها أو في أقرب نقطة قريبة منها. التقرير الذي نشره موقع ألترا فلسطين كشف أن غالبية المساعدات الإنسانية تتجه نحو مراكز النزوح الكبيرة والتجمعات السكانية المكتظة في القطاع، فيما تقع المناطق التي توصف بأنها نائية لقربها مما يعرف بالخط الأصفر تكون خارج خريطة تلك المساعدات والخدمات الأساسية. وتواجه آلاف العائلات التي تقيم في تلك المناطق على طول قطاع غزة إلى جانب انعدام الأمن بسبب استهدافها من قبل الاحتلال وقذائفه، تواجه تحديات يومية في الحصول على المياه الصالحة للشرب والغذاء والعلاج والتعليم، وفق تقرير الزميل الصحفي عبد الكريم السموني.
6: بداية ضعنا نلقي صورة يعني على معاناة هذه العائلات الواقعة في المناطق القريبة من الخط الأصفر ممتدة من شمال قطاع غزة إلى شرق خان يونس، هذا المنطقة الشرقية لقطاع غزة. هذه العائلات بالدرجة الأولى هي تعاني بالدرجة الأولى من انعدام الأمن بسبب إطلاق الاحتلال لقذائفه ونيرانه بصورة مستمرة باتجاه هذه العائلات، والتي لا تتوفر لديها أي مساكن أو أي شيء يأوي إليه من هذه القذائف. هذا الحال وهذا الوضع ألقى بتداعياته على موضوع المساعدات وحجم المساعدات التي تصل إليهم. للأسف الاحتلال قبل ذلك استهدف سيارات مياه كانت تحاول الوصول إلى هذه المناطق، وهي كانت بالتنسيق مع مؤسسات دولية. هذا الأمر انعكس على وضعهم وزاد وضعهم سوءا بسبب هذه الاستهدافات. الكثير من المؤسسات والجمعيات والمبادرات أصبحت تقوم وتنفذ نشاطاتها بعيدا عن هذه المناطق لأنها غير مستعدة لتعريض طواقمها للخطر وتحمل تبعات هذه الأحداث التي قد يصاب أو قد يستشهد خلالها أفراد طواقمها العاملين. هذا الأمر زاد من صعوبة حياة هذه العائلات. بعض هذه العائلات يسير لمسافات طويلة جدا للحصول على جالون مياه حلوة صالحة للشرب أو للحصول على علاج لطفل أو للحصول على وجبة طعام من إحدى التكيات وهي المطابخ المجتمعية المنتشرة في قطاع غزة. فحقيقة يعني أصبحت حياتهم عبارة عن جحيم ما بين استهدافات الاحتلال على مدار الساعة لهم وانعدام الأمن، وما بين حاجتهم إلى الاحتياجات الشخصية والأساسيات الحياة التي تمكنهم من الحياة والصمود والبقاء في هذه المناطق.
4: عبد الكريم السموني، تقول إن هذه العائلات تضطر للسير لمسافات طويلة للحصول على المياه والغذاء والعودة به أو بها إلى المراكز التي يقيمون فيها، وهي مناطق سكنهم المجاورة لما يعرف بالخط الأصفر. هذا بالتأكيد يمثل تحديا أمنيا، ولكن من الناحية الإنسانية أليس من طريقة أخرى لكي يحصلوا على يعني ما يحتاجونه ليسدوا رمقهم بشكل يقلل من تعريض أنفسهم للخطر؟
6: طبعا من حقهم الحصول على المساعدات وعلى الأساسيات التي تمكنهم من البقاء والصمود في هذه المناطق، وهذا بالدرجة ملقى على الجهات الإغاثية الناشطة التي يعني لابد لها أن تفكر في طرق أخرى لمساعدة هذه العائلات دون تعريض طواقمها للخطر لأنها محقة في هذا الجانب، يعني أنا أعتبرها كذلك. لكن في نفس الوقت يعني هي غير معفاة من عدم التفكير في هذه الفئات وإقصاء هذه الفئات بين قوسين خلينا نقول من برامجها ومن يعني جهودها الإغاثية.
4: نحن لا نتحدث عن عدد محدود عبد الكريم، أليس كذلك؟
6: أكيد أكيد، أنت تتكلم عن مئات وربما ألاف العائلات في تقع أو تعيش منطقة الممتدة من شمال قطاع غزة إلى شرق خان يونس، يعني بمسافة لا تقل عن 30 كيلو متر أو بهذا الحدود يعني.
4: طيب سؤالي الأخير عبد الكريم، إن تكرمت، هل تفكر هذه العائلات وفق ما لمسته بأن تبتعد عن مناطق سكنها التي تقيم فيها حاليا لتتجه للسكن في مناطق أخرى، وربما هذا يتيح لجيش الاحتلال مجالا للتحرك بشكل أعمق نحو المناطق التي لا يفرض عليها سيطرة في إطار ما تعرف بالمناطق الصفراء؟
6: وحقيقة الاحتلال عندما يتخذ قرار ويفكر بإزاحة الخط الأصفر لا، لن يشاور هذه العائلات ولن يكون لها قرار، إنما التعامل يتم بإطلاق النار وبالقذائف. فهذه العائلات تجد نفسها مرغمة على النزوح مع أطفالها مع كبارها مع نساء مع شيوخها مع ما تملك من فتات من أثاث من فراش من بعض للطعام. هي هذه العائلات بالأساس متمسكة بأرضها وتقيم في هذه المناطق رغم الخطر الكبير المحدق فيها، تحاول استصلاح بعض الأراضي، تحاول زراعة بعض المساحات الصغيرة لتأمين قوت يومهم وقوت أطفالهم، لكن هذه العائلات تحتاج إلى من يساندها، إلى من يدعمها، إلى من يمد لها يعني يد العون والمساعدة. فهي لن يكون هذا الخيار هو خيارها، هي اختارت أن تبقى في أرضها على تماس مع الاحتلال وتحت قوه الدبابات والبنادق الاسرائيليه.
4: شكرا.
6: غير عابئه وغير آبها بذلك، لن يكون قرارهم النزوح من تلقاء انفسهم، بالعكس هم كانوا قادرين على التوجه الى غرب مدينه غزه والبحث عن اماكن اخرى، لكن اختاروا البقاء على تخوم مناطقهم في حين لو حصل اي انسحاب او تراجع للاحتلال الاسرائيلي انهم يرجعوا لبيوتهم لاراضيهم وإعادة إحياها وزراعتها واستصلاحها.
4: شكرا جزيلا عبد الكريم السموني الزميل الصحفي، كنت معنا من غزة. يواصل جيش الاحتلال عمليات تجريف للأراضي واقتلاع أشجار الزيتون في قرية زبوبة غرب جنين لدواع يصفها بالأمنية. وطالت عمليات التجريف التي قام بها الاحتلال على فترات اقتلاع ما مجموعه 2900 شجرة زيتون من مساحة تقدر ب 200 دنم حسب رئيس المجلس القروي لزبوبة زكي جرادات. وأضاف جرادات لرأي أن الاحتلال يبلغ بنيته إزالة عدد من الأشجار ويعمد على أرض الواقع إلى اقتلاع أكثر بكثير مما يخطر به، وأشار إلى أن معظم المساحات التي بقيت تابعة للقرية بعد إقامة الجدار الفاصل أصبحت جرداء وبلا غطاء نباتي.
7: لغاية اليوم أو لغاية امبارح وصلت حول 2900 شجرة زيتون على أكثر من 200 دنم ل 77 مزارع.
4: طيب لماذا تجرف قوات الاحتلال هذه الدنمات؟ هنالك اختار وصل بأنها ستقوم بتجريف هذه المساحات وما عليها من أشجار.
7: نعم صحيح، يعني هي أكثر من إخطار من بداية الحرب، وإحنا نتعرض لمضايقات ومزاحمات في القرية. بعد ذلك تطور الوضع وأصبح يغلق القرية بحواجز ترابية وسرادف داخل المداخل القرية وخارجها، المداخل الزراعية ومداخل جميع المداخل. يعني بعد ذلك تطور الوضع ومنع المزارعين من استعمال أرضهم بعمق 100 متر المناطق المحاذية للجدار الشمالية والشرقية والغربية. طبعا احنا عندنا قريتنا محاطة بثلاث اتجاهات من الجدار. بعد ذلك تطور الوضع وأصبحت الأمور تتطور لخلع أشجار الزيتون. وصلنا إخطار بخلع 5 دنمات وتم تنفيذها قبل عام. بعد ذلك وصلنا إخطار ثاني ب 60 دنم قبل 4 شهور. تم تنفيذها وخلع الزيدون. قبل شهر أو أكثر من شهر وصلنا إخطار ب 127 دونم زيتون. طبعا احنا نتكلم بس عن الزيتون. الأرض الملسة المحاذي للجدار طبعا ممنوع الدخولها منذ بداية الحرب بعمق 100 متر. 127 دونم بعد ما وصلنا إخطار بشهر تم تنفيذها, تنفيذ جزء منها تقريبا حوالي 30-40 دونم اللي وصلنا فيهم إخطار, بس هم قلعوا فعليا أكثر من 130 دونم مش غير شاملهم الإخطار. وبعد في مناطق عندنا مهددة فيها إخطارات بس وقت التنفيذ لا يكتفوا بالدولمات المهددة بالإخطارات.
4: طيب ما الدواعي بين قوسين يعني الأمنية ربما أستاذ زكي جلدات التي تقول سلطات الاحتلال إنها تنفذ عمليات التجريف لخدمتها؟
7: يعني الإخطار بس فقط يكتبوا دواعي أمنية, بدواعي أمنية وغير هيك ما بيصرحونا ولا بفيدونا في إشي. إنه دواعي أمنية سيتم خلع 127 دولم المرحلة الأخيرة من أشجار الزيتون والنباتات.
4: هذه المرحلة الأخيرة أيضا,
7: هذا المرحلة الأخيرة 127 دولم. طبعا هم ما لحد الإخطار اللي 127 دولم ما نفذوها كلهم, بس على الواقع نفذوا أكثر من 127 دولم غير مهددة بالإخطار.
4: طيب بعد تنفيذ هذه المرحلة كيف سيكون شكل زبوبة من حيث يعني حجم ما تبقى من أشجار زيتون أو يعني مزروعات محيطة في البلدة؟
7: يعني احنا زبوبة طبيعة الحال مساحتها صغيرة لا تتعدى 1500 دونم أرض في كل مساحة أرض زبوبة. يعني تمت مصادرتها في 48 في 67 في 2002 لم يتبقى سوى 1500 دولم. حاليا بالأرض الملسة والزيتون في حوالي 500 دولم لم يتمكن المزارعين من الاستفادة منها. أصبحت عين المنطقة الشمالية والشرقية والغربية المحاذية للجدار ومحاذية لمعسكر سالم خالي من الأشجار والنباتات, عبارة عن أرض ملسة مكشوفة لغاية المنازل.
4: شكرا جزيلا لك رئيس مجلس قروي زبوبة الأستاذ زكي جردات. أفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن إدارة سجون الاحتلال قررت فرض قيود جديدة ومشددة على زيارات ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى في المعتقلات, وذلك بعد نحو شهر من صدور قرار عن المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بعدم قانونية منع تلك الزيارات والمستمر منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وذكرت هآرتس أن ما يسمى بمفوض مصلحة السجون ويدعى كوبي يعقوبي أقر الأسبوع الماضي سلسلة من القواعد التي من شأنها أن تعرقل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين. أبرز هذه القيود تطلعنا عليها نجوى الحمدان في هذا التقرير.
5: تقول صحيفة هآرتس إن القواعد الجديدة ستسري لمدة 6 أشهر وتتضمن آلية محدودة لزيارات تخضع لفحص مسبق وتتطلب موافقة مسبقة أيضا ومراجعات استخباراتية وقيودا إضافية, كما نوهت إلى أن هذه الخطوة اتخذت دون الرجوع إلى المستشارة القضائية لحكومة تل أبيب, رغم أن هذه تعتبر قواعد حساسة تتعلق بحقوق الأسرى وتنفيذ حكم المحكمة العليا الإسرائيلية وانتهاكها قد تكون له تداعيات في العالم. أما عن أهم بنود التقييدات الجديدة المفروضة فتشترط إدارة السجون عدد زيارات الصليب الأحمر لواحدة كل 3 أشهر مع تقديم قائمة بخمسة أسرى فقط يسمح بزيارتهم قبل كل زيارة مقررة. وتقرر منع زيارات الصليب الأحمر عن أسرى تحت أي ظرف بمن فيهم أسرى وصفتهم إسرائيل بأنهم شديدي الخطورة, إضافة للمحكومين بالسجن الانفرادي أو الخاضعين للتحقيق. وتنص التقييدات الجديدة ألا تتجاوز مدة اللقاء مع كل أسير نحو نصف ساعة, بينما سيتاح لقائد مركز الاعتقال تقليص هذه المدة. وبحسب هآرتس لا تتضمن القواعد الجديدة لقاءات شخصية وخاصة بين ممثلي الصليب الأحمر والأسرى كما كان سابقا, كما تمنع إجراء فحوصات طبية للأسرى. وسيسمح لممثلين اثنين فقط من الصليب بزيارة كل أسير ولقائه من خلف حاجز وعبر جهاز اتصال داخلي. وتتشابه هذه الآلية مع تلك التي كانت تتبعها قوات الاحتلال مع زيارات أهالي الأسرى الذين كانوا يلتقون ذويهم داخل السجون عبر حاجز زجاجي فاصل وبسماعة هاتف قبل منع هذه الزيارات أيضا منذ أكتوبر من عام 2023. وتضيف الصحيفة العبرية أن القيود الجديدة تشمل أيضا تفتيش كل ممثل من الصليب الأحمر عند مدخل السجن، كما تمنع القيود الإسرائيلية أيضا ممثلي المنظمة من إدخال أجهزة التسجيل والهواتف المحمولة والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والكاميرات أو أي معدات اتصال أخرى.
4: للتعقيب على هذه القيود الجديدة التي فرضت وإلى أي حد من شأنها أن تعرقل عمل الصليب الأحمر وكيف ستتعامل معها اللجنة الدولية، كان لنا هذا اللقاء مع المتحدث باسم اللجنة في الضفة الغربية محمد عبد الله. أستاذ محمد عبد الله، هل اتضحت الصورة بشكل كامل لكم في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن ما تسمى بالقيود التي ستفرض أو فرضت على عملكم رغم أنه لم يتم بعد استئناف الزيارات للسجون وفق القرار الذي صدر عن العليا الإسرائيلية؟
8: أولا نحيط علما يعني بهذه القرارات ونؤكد يعني طبعا استعدادنا لاستئناف عملنا في زيارة المعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية. بعد قول ذلك يعني لا أريد أو لا أستطيع التعليق على حوارنا الثنائي المستمر مع السلطات الإسرائيلية المختلفة بخصوص هذه الزيارات، لأنها أولا تنظم وتنفذ ضمن معايير دولية ضمن إجراءات يعني متفق عليها حول العالم، ولذلك نحن لازلنا مستمرين في حوارنا مع السلطات بشأن هذه المعايير وبشأن هذه الإجراءات التي يجب أن يتم الاتفاق عليها مع السلطات المختلفة بما فيها مصلحة السجون الإسرائيلية.
4: ولكن بالتأكيد سيطرأ عليها تغييرات وفق ما نشر وبناء على يعني التعليمات التي صدرت عن مفوض مصلحة السجون كما يسمى.
8: يعني كما قلت نحن على علم بهذه القرارات، ولكن يعني لازلنا نواصل حوارنا مع السلطات المختلفة الإسرائيلية المختلفة بهذا الخصوص، لأن هناك كما قلت معايير وإجراءات معينة متفق عليها دوليا كانت تنفذ هنا قبل 7 أكتوبر وتنفذ حول العالم في سياقات مختلفة ونزاعات مسلحة مختلفة. لا نستطيع أن ننفذ الزيارات في سياق أو في نزاع مسلح معين بطريقة مختلفة تختلف عن غيرها. نحن نحاول أن نزور المعتقلين كما نزور المعتقلين في أي دولة أخرى.
4: الإجراءات الجديدة من شأنها أن تعرقل الآلية التي كانت تعمل بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أستاذ محمد عبد الله قبل 7 من أكتوبر؟
8: يعني لا أعلم ما هي الخطوات التي يجرونها، لكن يعني الزيارات الآن متوقفة، وأهمنا الأول والأخير أن نستأنف هذه الزيارات ضمن الآليات والإجراءات القانونية المعترف فيها حول العالم حتى نستطيع أن نزور كافة المعتقلين في كافة الأماكن الاحتجاز لنتفقد أحوال اعتقالهم وظروف اعتقالهم والغرف المتواجدين فيها والمعاملة لهم، أن نضمن أنها كلها تقع ضمن اتفاقيات جنيف بالأخص اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا أن نستطيع أن نخبر أهالي المعتقلين بمصير أحبائهم، وهو يعني من الحصة الكبيرة من هذا العمل أنه يجب أن يكون أهالي المعتقلين على علم بمصير أحبائهم المتواجدين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية المختلفة ليعلموا ماذا حصل معهم، حالتهم الطبية الصحية، هل هم بحاجة إلى أي أمر وما إلى ذلك.
4: هذه مهمات حرمتم من القيام بها منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023 بموجب قرارات صدرت عن إدارات سجون الاحتلال، ولكن لماذا لم تستأنف حتى الآن هذه الزيارات رغم أن قرارا صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية قبل نحو شهر يقضي بعدم قانونية الاستمرار في منعكم من الزيارات للسجون؟
8: يعني هذا اولا هذا كان قرار مجتمع، ونحن يعني حتى قبل القرار كنا على تواصل مع السلطات الاسرائيليه لتذكيرهم باهميه هذه الزيارات، وايضا بعد قرار المحكمه لم نتوقف عن حوارنا المتواصل معهم، بالعكس يعني كان قرار المحكمه يعني قرارا مهم وخطوة إيجابية يعني في الاتجاه الصحيح، لنذكر الجميع بأهمية زيارة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كافة مراكز الاحتجاز وزيارة المعتقلين أينما كانوا مهما كانوا لأي غرض أو لأي سبب تم اعتقالهم، هذه التزامات قانونية وليست أي شيء آخر.
4: إدارة مصلحة السجون هي من تعطل تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أستاذ محمد عبد الله؟
8: لا أستطيع التعقيب على ذلك لأنه جزء من حوارنا الثنائي وهو حوار يعني سري، وذلك لأسباب مختلفة منها حماية أي شخص مستفيد من هذه الزيارات وحماية أيضا الحوار حتى نستطيع الوصول يعني عاجلا من عاجلا.
4: طيب هل تعتقدون أن هنالك اختلافا كبيرا في طبيعة السجون بعد 7 من أكتوبر وفق ما تمكنتم من الاطلاع عليه من شهادات لأسرى فلسطينيين خرجوا من سجون الاحتلال حتى تواريخ يعني قريبة بعد 7 من تشرين الأول أكتوبر؟
8: يعني نحن كنا أولا على علم بالتقارير الإعلامية المختلفة حول الوضع في المعتقلات الإسرائيلية ومراكز الاحتجاز ومراكز التحقيق، مع ذلك قمنا أيضا بالحوار مع معتقلين تم الإفراج عنهم فيما يسمى مقابلات ما بعد الإفراج حتى نفهم الصورة في داخل المعتقلات، وأستطيع القول أن نحن يعني قلقين بما سمعناه وبما رأيناه على في التقارير الإعلامية المختلفة، ذلك لا يغير من موقفنا بشيء. المعتقل مهما كان مهما فعل مهما يزعم انه فعل لديه حقوق، هذه الحقوق مذكوره في اتفاقيات جنيف المختلفه بالاخص اتفاقيه جنيف الرابعه، ومن هنا يعني محور عملنا في المعتقل

0: نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناها لحضراتكم من رأي أفهم. نشكر لكم المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: أقوى الأفلام العالمية.
2: أنت محمد حسين؟
3: دلوقتي محمد.
1: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية، تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم. الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بالجميع. مصادر طبية في غزة تفيد بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,231 شهيدا، بالإضافة لأكثر من 173,680 مصابا. العاصمة البلجيكية بروكسل تستضيف اليوم الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، والهدف لتعزيز الاستجابة لاحتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة. قوات الاحتلال تخطر اليوم بوقف بناء عدد من المنازل والمنشآت في بلدة الخضر ببيت لحم، وتجبر المواطن المقدسي علي أبو طير على هدم منزله ذاتيا في بلدة أم طوبة بالقدس المحتلة، مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة 80,000 شيكل. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم في بروكسل تدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات، تستند إلى ورقة سرية صدرت عن المفوضية الأوروبية وتطرح ثلاثة خيارات مختلفة تتعلق بنظام تراخيص الاستيراد أو رسوم جمركية باهظة أو فرض حظر. القناة 12 العبرية تزعم الكشف عن وثيقة قالت إن زعيم حركة حماس الشهيد يحيى السنوار كتبها بخط يده عام 2022، وتتضمن تصورا مفصلا لهجوم 7 أكتوبر وخرائط للمستوطنات والمواقع العسكرية وتحديد 25 نقطة لاختراقها بصورة متزامنة. الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في الأردن والبحرين والكويت ردا على ضربات وجهتها أمريكا ضد أهداف ومواقع في إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن أن بلاده تضع المطالب الشعبية بشأن الرد على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أجندتها، ويؤكد انتهاء العمل بمذكرة التفاهم مع واشنطن. قائد سابق رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني يطلق تهديدا غير مألوف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا فيه أن طهران تستطيع إلحاق الأذى به حتى داخل البيت الأبيض. صحيفة هارس العبرية تكشف عن قلق يسيطر على إسرائيل من انشغال الولايات المتحدة بأزمة مضيق هرمز على حساب التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. صحيفة ذي ماركر الإسرائيلية تؤكد أن تل أبيب تشارك في الهجمات الأمريكية الحالية ضد إيران عبر تزويد الجيش الأمريكي بمعلومات استخباراتية حول أهداف في إيران تهاجمها الولايات المتحدة. أخيرا، بيانات رسمية تفيد بأن موجة الحر القياسية التي ضربت غرب أوروبا أواخر الشهر الماضي تسببت في تسجيل أكثر من 10,000 وفاة إضافية خلال أسبوع واحد، كان معظمها بين كبار السن. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات والدقائق المقبلة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير. وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تقول صحيفة التلغراف البريطانية إن الولايات المتحدة صدرت بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى إسبانيا في العام الماضي، وحقيقة بذلك فائضا تجاريا قدره أكثر من 5 مليارات دولار. وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا أقل اعتمادا بكثير على التجارة مع واشنطن مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، ولا تتجاوز قيمة السلع التي تصدرها إلى أمريكا 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني، وهي نسبة تقل كثيرا عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 3%، إذ أن غالبية التجارة الإسبانية تتم مع السوق الأوروبية وليس الأمريكية. توقعت لافاتزا الإيطالية، إحدى أكبر الشركات تحميص القهوة في العالم، استمرار ارتفاع أسعار القهوة خلال العامين القادمين بسبب تقلبات السوق ونقص الإمدادات، إذ سيحولان دون تراجع الأسعار بصورة مستدامة في المدى القريب. الشركة أكدت أن تحسن أسعار القهوة يتطلب موسمين قويين على الأقل من الإنتاج في البرازيل وفيتنام، إلى جانب إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: كبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفيتامينات تلعب دورا حيويا في دعم صحة الجسم. الفيتامينات مثل فيتامين سي وفيتامين دال تساهم في تعزيز المناعة وتساعد في الحفاظ على صحة العظام والجلد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في حي تل الهوى في مدينة غزة. إصابة شاب بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجومهم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم. وزير الاحتلال القومي الإسرائيلي المتطرف تيمار بن كفير يقتحم اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما تتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال. سلطات الاحتلال تسلم اليوم اخطارات وقف بناء واخلاء اراض زراعيه في قريه دير ابو ضعيف شرق جنين. حصيله ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من حزيران الماضي ترتفع الى 4490 وفق اعلان رسمي. وكالة أنباء إيرانية تفيد بوقوع انفجارات مجهولة المصدر في منطقتين في جنوب إيران قرب مضيق هرمز، مع تواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، من المتوقع أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي بنطل عليكم في كل أيام الأسبوع من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. طبعاً منطل عليكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. بتقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. ومنطل عليكم زي ما عودناكم دائما بأخبار سريعة وجديدة وغريبة وطريفة من حول العالم، من التكنولوجيا لقصص يومية ولحياة يومية برضو بتخلينا نغير جو بعد يوم طويل من الدراسة أو حتى الشغل. وقبل ما نبلش نخلي أحمد يحط لنا هيك أغنية حماسية المستمعين فيها ينبسطوا.

نبلش معكم بأولى أخبارنا لهذا اليوم. حرامي برجع للمحل لأنه نسي مفاتيحه. يبدو أن التوتر ما بيخلي الواحد يركز حتى لو كان داخل يسرق. ففي واحدة من أغرب قصص السرقة، دخل شاب على محل تجاري واستغل انشغال الموظفين وسرق مجموعة من الأغراض قبل ما يهرب بسرعة. وبالنسبة له كانت الخطة ماشية تمام التمام، واعتقد أنه نجح بالإفلات من المكان بدون ما يترك أي أثر. لكن بعد دقائق قليلة وهو بطريقه لسيارته اكتشف المصيبة، مفاتيح سيارة ما كانت معه. حاول يفتش بجيوبه أكثر من مرة لكنه تذكر فجأة أنه نسيها داخل المحل وهو بيسرق. وبعد تردد قرر يرجع للمحل وكأنه زبون عادي على أمل أنه يلاقي المفاتيح ويطلع بدون ما حدا ينتبه له. لكن خلال هالدقائق كانت المفاجأة، كان صاحب المحل راجع كاميرات المراقبة واكتشف السرقة واتصل مباشرة بالشرطة. وما انه دخل الحرامي من الباب حتى كانت دورية الشرطة وصلت وتم القبض عليه بكل هدوء قبل حتى ما يقدر يوصل المفاتيح ويلاقيها. اما رواد مواقع التواصل الاجتماعي فاعتبروا انه هاي من اغلب السرقات الفاشلة، وعلق احدهم وحكى انه واضح انه نسي اهم اداة للهروب. يعني حتى اوقات بدها ذكاء هاي الشغله.

0: بكلام.
1: وهلا نروح لخبر تاني. عريس بتأخر عن عرسه بسبب ماراثون. بانوراما راجع. كل عريس بيحلم يوصل لزفافه بأناقة وبوقته المناسب، لكن هالعريس البريطاني وصل بطريقة ما كان متوقعها بشكل نهائي. ففي صباح يوم زفافه انطلق باتجاه قاعة الأفراح وهو مطمن أنه عنده وقت كافي، لكن المفاجأة كانت أنه شوارع المدينة أغلقت بشكل كامل بسبب ماراثون رياضي كان مقرر من قبل. حاول يغير الطريق مرة ومرتين وأكثر من مرة، لكن كل الطرق المؤدية للقاعة كانت مغلقة والوقت صار يداهمه. وبعد ما تأكد أنه مش رح يقدر يكمل بالسيارة، اتخذ قرار سريع جدا، نزل منها وبدأ يركض باتجاه القاعة وهو لابس بدلة العرس وربطة العنق والحذاء الرسمي. المشهد كان ملفت للجميع، فالمشاركين في الماراثون اعتقدوا في البداية أنه متسابق متنكر، بينما عرف آخرون أنه هو عريس مستعجل وبلشوا زقفوا له ويشجعوه وهو يركض، وبعضهم حتى وقف ياخذ معاه صور قبل ما يكمل طريقه. وبعد دقائق مليانة توتر وضحك وصل العريس لقاعة الزفاف قبل من بدء المراسم بقليل، وتحولت هاي القصة إلى أجمل موقف طريف رافقه في يوم زفافه.

وهلا نروح لخبر بصير معنا كلياتنا، وهالخبر بقولكم ليش منغني وإحنا منسوق أو إحنا تحت الدش. بانوراما راجع. في ناس أول ما يركبوا السيارة ويرن صوت الأغنية المفضلة عندهم بصيروا يحسوا إنهم نجوم على المسرح، وناس تانية ما بتبلش تغني إلا أول ما تدخل تحت الدش. والسؤال ليش أغلبنا بيعمل هيك؟ خبراء بعلم النفس بيحكوا إنه الإنسان لما يكون بمكان حاسس فيه بالأمان وما حدا عم يراقبه بصير يعبر عن نفسه بحرية أكبر، والغنى بيكون واحدة من أسهل هاي الطرق للتعبير عن المشاعر وتحسين المزاج. أما تحت الدش فالقصة لها سبب تاني كمان، فهو صوت المي وصدى الحمام يخلي الصوت يطلع أوضح وأحلى، فبيعطي الشخص إحساس إنه صوته احترافي حتى لو بالحقيقة ما كان هيك. عشان هيك كتير من الناس بحسوا بثقة أكبر وبيغنوا في الحمام. أما بالسيارة فالسبب إنه الشخص غالبا بيكون لحاله وما في حدا بيكون رح ينتقده أو حتى يحكم على صوته، فبيرفع صوت الأغاني وبيعيش اللحظة بكل حماس. الأطباء بيحكوا كمان إنه الغناء حتى لو كان خارج اللحن بيساعد على تخفيف التوتر وتحسين المزاج وبنظم التنفس. يعني إذا شفتوا حدا واقف على الإشارة وعم يغني بكل حماس يمكن هو مش عم يستعرض، يمكن عم بيحاول يحسن يومه. أنت يا أحمد بتغني بالسيارة لحالك؟ والله صوت عالي؟ والله أحمد طلع بغني، أظن كمان كلنا من نغني بالسيارات مش بس أحمد.

0: هلا مستمعينا خلونا نتوقف بفاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي أخبارنا وجولتنا لحد اليوم.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
6: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق، إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عند دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
7: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
8: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: 99 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

تغير حياته بالكامل. في موقف بدأ كخطأ بسيط، لقى موظف حاله أمام فرصة ما كان متوقعها أبدا. الرجل كان بيكتب رسالة على تليفونه لكنه أرسلها بالخطأ لشخص غريب بدلا من زميله في العمل. بدل ما يتجاهل الشخص الرسالة رد عليه وسأله عن الموضوع، وبلشوا اثنين يتحدثوا، وبعد فترة اكتشفوا إنهم بيهتموا بنفس الاهتمام المشترك وبنفس المجال، فتحولت المحادثة العشوائية لتعاون مهني. وبس بعد أشهر قرر التنين تأسيس مشروع صغير لإلهم، وحقق هذا المشروع نجاح ما كان في الحسبان. الرجل حكى أنه كان كل إشي بدأ بضغطة زر خاطئة، وأنه الخطأ اللي كان يخاف منه صار أفضل صدفة حصلت معه بكل حياته. القصة هاي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والناس علقوا بأنه بعض الفرص أحيانا ما بتيجي من التخطيط، وإنما من الأخطاء الصغيرة اللي بتصير معنا بحياتنا بشكل صدفة.

طيب نروح لخبر جديد. رجل ربح سيارة جديدة بس المفاجأة إنه ما كان بيعرف يسوق. بانوراما راجع. في موقف طريف فاز رجل في مسابقة محلية بسيارة جديدة وكانت الفرحة كبيرة، لكن المفاجأة كانت لما سأله مقدم الحفل إذا رح يسوق هذا البيت. فضحك الرجل وحكى أنه ما معاه رخصة قيادة، ما بيعرف يسوق أصلا. الحضور انفجر بالضحك، لكن الرجل أوضح أنه شارك في المسابقة من باب التسلية وما كان يتوقع أبدا أنه يكون الفائز. فبعد دقائق من التفكير قرر يتصل في ابنه عشان يجي يستلم السيارة بدل عنه، وحكى أنه صار لازم يروح يتعلم السواقة عشان يقدر يستلم الجائزة بنفسه المرات الجاي. القصة هاي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتير من الناس حكوا انه الحظ احيانا بيجي قبل ما الواحد يكون جاهز لإله، بينما علقت اخرين او حكوا انه هاي اول مرة بتكون الجائزة محتاجة دورة تدريبية قبل ما الواحد يستخدمها.

المتحدة فاجأ طفل عمره 4 سنين أهله بطلب غريب قبل عيد ميلاده. بدل ما يطلب ألعاب إلكترونية أو حتى دراجة أو سيارة، حكى أنه نفسه يشوف شاحنة جمع النفايات عن قريب لأنه معجب بالشغل اللي بيعمله العمال كل صباح. العائلة تواصلت مع البلدية واللي بدورها قررت تعمل مفاجأة لهذا الطفل، وفي يوم عيد ميلاده وصلت شاحنة القمامة للبيت ونزل منها الطاقم وأعطوه الطفل خوذة وسترة صغيرة وخلوه يركب معهم لبضع دقائق عشان يشوف كيف بيشتغل. الطفل ما قدر يخفي فرحته وظل يلوح للسائقين ويبتسم طول الوقت، بينما انتشرت الصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر كتير من الناس انه احلى الهدايا مش دايما الاغلى، وانما اللي بتحقق حلم طفل بسيط صغير.

طيب بنروح لخبر جديد. طفل بطلب هدية عيد ميلاد عبارة عن شاحنة قمامة. في الولايات

ونروح لخبر جديد. ليش بنقرأ بنرجع نقرأ نفس السطر أكثر من مرة؟ أكيد صارت معكم تكونوا ماسكين كتاب أو بتقرأوا خبر عن طريق التليفون أو حتى رسالة طويلة، ولما توصلوا لنهاية السطر فجأة بتكتشفوا إنكم ما فهمتوا ولا كلمة. العين كانت ماشية على الكلام لكن العقل كان بمكان تاني تماما، فبترجعوا تقرأوا نفس السطر مرة تانية ويمكن ثالثة. الغريب إنه هاي العادة شائعة عند كتير من الناس وما إلها علاقة بالذكاء أو القدرة على الفهم، وإنما بطريقة عمل الدماغ. لما نقرأ العين بتنتقل بين الكلمات لكن الدماغ هو اللي بيعطيها المعنى. وإذا كان العقل مشغول بإشي تاني مثل التفكير بمشكلة أو انتظار خبر أو حتى التخطيط لإشي يعمله، ممكن يكمل القراءة بشكل تلقائي بدون ما يخزن أي معلومة. والأغرب أنه أحياناً منكون مقتنعين أنه إحنا مركزين، لكن في الحقيقة أنه جزء من انتباهنا بيكون مشغول بأفكار تانية. فعشان هيك أول ما ننتبه إن ما فهمنا بنرجع مباشرة للمكان اللي توقفنا عنده ومنبلش من أول وجديد. خبراء التعلم بيحكوا أنه السبب كمان ممكن يكون بسبب طريقة القراءة السريعة، خصوصاً في زمن الموبايل والسوشال ميديا، لأنه دماغنا تعود ينتقل بسرعة بين المعلومات والإشعارات والمقاطع القصيرة، وصار التركيز لفترة طويلة يحتاج لمجهود أكبر. يعني إذا لقيت حالك اليوم رجعت تقرأ نفس السطر مرتين أو ثلاثة، ما تستغرب، لأنه دماغك مش عم يخونك، هو بس كان مشغول بإشي تاني وعم يحاول يلحق كل المعلومات بنفس الوقت.

طيب، رجل بيشتري كوب قهوة وبيكتشف انه بيحمل ذكرى عمرها 40 سنة. بانوراما راجع. في احد المقاهي طلب رجل كوب قهوة عادي، لكنه لاحظ وجود كتاب صغيرة على الكوب اثارت فضوله، ولما سأل العاملين اكتشف انه هذا الكوب كان جزء من مجموعة قديمة بترجع لاكثر من 40 سنة. الرجل بلش يبحث عن قصة هذا الكوب وتوصل الى انه كان مملوك لعائلة استخدمته لسنوات قبل ما يصل له بطريقة المقهى. بدل ما انه يرميه او يعتبره قطعة عادية، قرر الاحتفاظ فيه لانه اعجبه انه اشي بسيط زي الكوب او كوب القهوة ظل موجود كل هاي الفترة. طبعا القصة لقت إعجاب الناس، لأنه الأشياء اليومية اللي بنستخدمها أحيانا بتحمل خلفها حكايات إحنا ما بنعرفها، وممكن تكون شاهدة على حياة أشخاص مروا قبلنا.

0: وهلا نروح لموضوع مختلف. دفاتر الديون في غزة لم تعد مجرد سجلات مالية بل أصبحت مرآة لحجم الأزمة المعيشية في ظل الحرب. تقريرنا بتناول واقع الإنسانية الواقع الاستدامة المتفاقمة مع وصول البطالة إلى نحو 80% وتجاوز الفقر ل 90%. للمزيد رح يكون من خلال هذا التقرير.
1: دفاتر الديون السجل الخفي لحرب غزة. لم تعد دفاتر الديون في غزة مجرد سجلات مالية بل أصبحت مرآة تعكس حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الأسر تحت وطأة الحرب. ففي ظل وصول معدلات البطالة إلى حوالي 80% وارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 90%، أصبحت الاستدانة وسيلة أساسية لتأمين الاحتياجات اليومية. أصحاب البقالات والمتاجر الصغيرة أصبحوا يحتفظون بقوائم طويلة من الديون تضم أسماء أرامل وطلاب جامعات وعمالا فقدوا وظائفهم، في حين تعتمد أكثر من 95% من الأسر على المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للعيش. وتكشف قصص المواطنين حجم المعاناة المتفاقمة، فالأرامل يواجهن أعباء إعالة أسرهن بعد فقد المعيلة، والطلاب يحاولون الموازنة بين الدراسة والعمل لتغطية النفقات الأساسية، في حين يكتفح الآباء لتأمين احتياجات أطفالهم من الحليب والحفاضات والغذاء. ومع توقف قطاعات اقتصادية واسعة وندرة فرص العمل، أصبح الحصول على يوم عمل واحد هدفا يوميا لآلاف الفلسطينيين في وقت تتآكل فيه الأسعار ما تبقى من دخول محدودة. وبين ارتفاع الفقر والبطالة واتساع الاعتماد على المساعدات، تتراكم الديون لتصبح دفاتر البقالات سجلا خفيا يوثق تفاصيل الحياة اليومية في غزة خلال الحرب. مادلين شقلي، شبكة رايا الإعلامية، قطاع غزة.

الرجل بيكتشف انه حيوانه الاليف كان بيخفي عنه ثروة صغيرة. في قصة طريفة اكتشف رجل من الولايات المتحدة انه قطته الاليفة كانت بتخفي اشياء غريبة داخل البيت على مدار سنوات. الرجل لاحظ انه بعض الاغراض الصغيرة كانت بتختفي من مكانها زي العملات المعدنية واشياء بتلمع واجزاء من العاب الاطفال. في البداية اعتقد انه الموضوع مجرد صدفة، لكنه قرر يراقب القطة تبعته، وكانت المفاجأة انه كانت بتجمع الاشياء وبتخزنها في مكان سري خلف الاثاث. الرجل جمع كل الاشياء اللي لقاها وحكى بطريقة مازحة إنه قطته تصرفت وكأنها عم بتخبي أشياء بعيدة عن الجميع. خبراء سلوك الحيوانات حكوا إنه بعض القطط عندها غريزة جمع الأشياء اللي بتلفت انتباهها، خصوصاً الأشياء الصغيرة واللي بتلمع، لأنها تعتبر أشياء مثيرة للاهتمام. أما صاحبة القطة فحكت إنه احتفظ بكل الأشياء كذكرى طريفة، وإنه أغرب إشي في القصة إنه كان بيعيش مع لص صغير داخل البيت، لكنه هذا اللص ما كان يأخذ إلا الأشياء اللي بتلمع.

وإذن هيك مستمعينا منكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا اليوم من بانوراما رايا. بنشوفكم إن شاء الله بكرة بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهد مواطن وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في حي تل الهوى في مدينة غزة. إصابة شاب بشظايا رصاص المستوطنين عقب هجومهم على منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم. وزير الاحتلال القومي الإسرائيلي المتطرف تيمار بن كفير يقتحم اليوم قرية المغير شمال شرق رام الله، فيما تتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال. سلطات الاحتلال تسلم اليوم اخطارات وقف بناء واخلاء اراض زراعيه في قريه دير ابو ضعيف شرق جنين. حصيله ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 من حزيران الماضي ترتفع الى 4490 وفق اعلان رسمي. وكالة أنباء إيرانية تفيد بوقوع انفجارات مجهولة المصدر في منطقتين في جنوب إيران قرب مضيق هرمز، مع تواصل الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، من المتوقع أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، فيما يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أقوى الأفلام العالمية. This family is going to war. أنت محمد حسين؟
1: حسين
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: الوطن في صفحة واحدة رايا دوت بي اس. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: تقول صحيفة التلغراف البريطانية إن الولايات المتحدة صدرت بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى إسبانيا في العام الماضي، محققة بذلك فائضا تجاريا قدره أكثر من 5 مليارات دولار. وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا أقل اعتمادا بكثير على التجارة مع واشنطن مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، ولا تتجاوز قيمة السلع التي تصدرها إلى أمريكا 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني، وهي نسبة تقل كثيرا عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 3%، إذ أن غالبية التجارة الإسبانية تتم مع السوق الأوروبية وليس الأمريكية. توقعت لافاتزا الإيطالية، إحدى أكبر الشركات تحميص القهوة في العالم، استمرار ارتفاع أسعار القهوة خلال العامين القادمين بسبب تقلبات السوق ونقص الإمدادات، إذ سيحولان دون تراجع الأسعار بصورة مستدامة في المدى القريب. الشركة أكدت أن تحسن أسعار القهوة يتطلب موسمين قويين على الأقل من الإنتاج في البرازيل وفيتنام، إلى جانب إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
0: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق سي اف اي، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق سي اف اي الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى من
2: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الأذواق.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عددا من المواطنين بينهم بجروح خطيرة مساء اليوم بعد قصف للاحتلال على مدينة غزة. قوات الاحتلال تسلم اليوم أكثر من 10 إخطارات ووقف بناء بينها مأهولة بالسكان، وإخطارات إخلاء أراض زراعية وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم أن مانحين أوروبيين عرضوا مبلغا قدره حوالي 1 مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة قد تسيطر على مضيق هرمز وتتولى إدارته، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين نقضوا الاتفاق. حركة أنصار الله الحوثية تعلن تعرض مطار صنعاء الدولي لعدة غارات جوية سعودية، فيما قالت وزارة الدفاع اليمنية أنها من قامت بالهجوم. الاتحاد الأوروبي يقول اليوم أنه فرض عقوبات جديدة على السودان باستهداف تجارة الذهب لديه، والتي قال أنها تستغل في تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لجنادي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج راية رياضة. معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أحمد العجولي من الهندسة الإذاعية والإخراج. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث حقق منتخبنا الوطني للشباب فوزا مستحقا على نظيره البحرين بهدفين دون رد في اللقاء الودي الثاني الذي جمع المنتخبين ضمن المعسكر التدريب الذي يقيمه الفدائي في المنامة استعدادا لتصفية كأس آسيا لكرة القدم. اختتم المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 18 عاما مشاركته في تصفية غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا بفوز مستحق على نظيره الأردني. ويشارك منتخبنا الوطني للبيسبول في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة المقرر إقامتها في اليابان خلال فترة من 19 من أيلول وحتى 4 من تشرين الأول المقبل. الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن السماح لأندية دوري نجوم قطر بتسجيل لاعب فلسطيني واحد في كل فريق كاستثناء إضافي لا يحتسب ضمن العدد المسبوح به للاعبين المحترفين الأجانب. واختتام منافسات مونديال كرة القدم الذي شهد مشاركة 48 فريقا من مختلف المحافظات. وفي كأس العالم اكتمال أضلاع المربع الذهبي بتأهل أرجنتين إنجلترا فرنسا وإسبانيا. البداية كما العادة دائما مع الرياضة المحلية، حيث يشارك منتخبنا الوطني للبيسبول في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة المقرر إقامتها في اليابان خلال الفترة الممتدة من 19 من أيلول وحتى 4 من تشرين الأول المقبل. يشارك في بطولة البيسبول 8 منتخبات من ضمنها الفدائي الذي جاء بحسب القرعة في المجموعة الأولى التي تضم أيضا اليابان الفلبين والصين، فيما تتكون المجموعة الثانية من الصين تايبي كوريا الجنوبية هونغ كونغ وتايلاند. وخلال الدورة الآسيوية تنطلق بطولة البيسبول من 21 حتى 27 من أيلول المقبل، حيث يتطلع منتخبنا لتقديم أداء لافت. وطبعا بعد ما حقق العام الماضي أول ألقابه الدولية بفوزه ببطولة غرب آسيا ليرتقي وقتها إلى المرتبة الخامسة آسيويا، وحتى في العام 2023 حاز على وصافة ذات البطولة ليتأهل في ذلك الوقت إلى بطولة آسيا للعبة، في إنجازات متواصلة لهذا الفريق. منتخب السلة ينهي مشواره في تصفيات غرب آسيا بانتصارين. إذن أنهى منتخبنا الوطني لكرة السلة تحت 18 عاما مشاركته في تصفية غرب آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2026 بفوز على نظيره الأردني بنتيجة 90 نقطة مقابل 77 في العاصمة الأردنية عمان ضمن الجولة الأخيرة من البطولة. وكان منتخبنا الوطني استهل مشواره في البطولة بخسارة أمام المنتخب الإيراني ب 97 مقابل 87 قبل أن يستعيد توازنه ويحقق فوزا على المنتخب العراقي ب 48 نقطة مقابل 66 في الجولة قبل الأخيرة، ثم اختتم مشاركته بفوز ثان على التوالي جاء على حساب المنتخب الأردني ب 90 نقطة مقابل 77. ورغم تحقيق انتصارين متتاليين في ختام التصفيات لم يكن ذلك كافيا لبلوغ نهائيات كأس آسيا، لكن المكاسب كبيرة وكبيرة جدا من وراء هذه المشاركة. الآن نرحب برئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة إبراهيم حبش. أستاذ إبراهيم مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
1: الله يسعد مساءك ومساء المشاهدين،
0: حياك الله. إذن يعني نتحدث عن مشاركة كان فيها الكثير من المكاسب لمنتخبنا الوطني في تصفيات غرب آسيا، نتحدث عن هذه الفئة بداية، بالنسبة لكم في الاتحاد ما هي أبرز المكاسب التي خرجتم بها من هذه البطولة؟
1: يعني أول مكاسب إنه إحنا قدرنا يعني نحط علامة خاصة لفلسطين يعني بالمباريات القارية لهذه الفئة. وجودنا كان وإثبات إنه وجودنا مش جاي للمشاركة، كان في هدف منافسة، وكان إحنا طموحنا إنه إحنا نقدر نتأهل، وحاولنا كل جهدنا إحنا كاتحاد فلسطيني إنه نحاول نتأهل لهذه البطولة، بس للأسف ما قدرنا. بس النتائج اللي عكستها وجود اللاعبين وكفاءة اللاعبين والمدربين والطاقم الفني والإداري يعني أثبت إنه فلسطين بتقدر إذا توفرت لها كل الموارد أو توفرت لها الظروف اللي هي متوفرة لجميع المنتخبات الأخرى إنه فلسطين تقدر تنافس قاريا وعربيا.
0: وأيضا يعني هذا الجيل ممكن يكون رافض للمنتخب الوطني في قادم الأيام.
1: هذا الإشي اللي إحنا بنطمح له. إحنا على مدار 6 سنوات اللي إحنا موجودين فيها كاتحاد فلسطيني اشتغلنا على قضية المنتخبات الوطنية إنه يكون في خزان مليء بالناشئين والشباب اللي هن يستمروا في المنتخب الوطني للرجال، اللي هو هذا زي ما بتشوف نيجي على منتخب الوطن الرجال معدل أعماره تقريبا 23 سنة في المرحلة هذه، كلهم شباب ومتججين فيها كم لاعب خبرة في الرجال. وإحنا نطمح كمان إنه يكون في هلا في فئة كانوا قبل 2-3 لاعبين منتخب 18، وراح يكون في منهم عناصر موجودة في الرجال وعناصر موجودة في من هذا المنتخب اللي هلا طلع برضه في الرجال. إذا أنت بتشوف كيف إحنا اشتغلنا، إحنا أول مشاركة كانت للاتحاد الفلسطيني لفئة 18 للرجال، كان فيها سوريا في منتخب غرب آسيا برضو لل 18. إحنا من هذاك المنتخب اللي كان فيه 18 هلأ في عنا 3 لاعبين أساسيين في منتخب الرجال اللي هم شاركوا أساسيين في سوريا. المنتخب اللي بعد قبل 2 كمان برضو شاركنا في بطولة غرب آسيا تحت 18، شاركناها في العراق، ويعني وقدرنا ناخذ لاعبين او 3 كمان في نفس العمر ان يكونوا هلا يكونوا موجودين في منتخب الرجال. وعلى الاساس هذه السنه كمان في عناصر كويسه وبامكانيه انها تكون لو ما كانوش اساسيين يكونوا موجودين في منتخب الرجال. فبنحكي على معدل الاعمار اللي يكون هي صغيره اللي هي هلا يعني بخزان لمنتخبات الوطنيه واستمرارية كاملة لهذا المنتخب.
0: ماذا لديكم على صعيد الاستحقاقات القادمة على الصعيد الخارجي؟
1: الاستحقاق القادم هلا ضايل علينا استحقاق الرجال اللي هو إعادة تأهل الكواليفايرز اللي راح تكون في كازاخستان من 23 شهر لآخر الشهر 23/8، وإحنا الإشي اللي نطمح إنه يكون عاود ندخل في الرود للتأهل لآسيا في المرة الثالثة اللي إحنا بلشنا فيها، وللأسف أخفقنا بالمرات الأوائل الأولى والثانية اللي إحنا ما تأهلنا على آسيا وكانت على وشك التأهل مرتين. فإحنا بنحاول نكون هاي السنة نتعلم من أخطائنا ونقدر ندخل في قوة، وخاصة عناصرنا في المنتخب الرجال إلهم في توليفة خاصة، إلهم فترة زمنية بيلعبوا مع بعض واندمجوا مع بعض بتغيير بس بشكل أكمل لاعب دمج أكمل لاعب، وطبعا في توفير طاقم فني جديد للمنتخب الرجال.
0: طب على صعيد الاستحقاقات المحلية هنالك بطولات، وكان حتى اتحاد السلة ما بعد توقف الحرب كان من أوائل الاتحادات اللي بادرت لإقامة البطولات المختلفة.
1: على احنا كاتحاد السلة احنا ما وقفنا بطولاتنا مش بعد الحرب، احنا بلشنا بنشاطنا احنا وقت الحرب والله يرفع طبعا لسه ما نزالت الحرب قائمة والله يخفف الحمل على احنا في غزة واحنا في الضفة. احنا بدرنا في بطولاتنا التنشيطية اللي كانت في الضفة السنة اللي فاتت على مدار الرجال على مدار الناشئين ناشئات الأشبال الزهرات، كل هذا قدرنا ننجزه الفترة السابقة والحرب شغالة. السنة هذه قدرنا احنا نقوم في عملية يعني إعادة ترتيب الأوراق الداخلية من خلال ورشة عمل سويناها لهيئتنا العامة في الاتحاد الفلسطيني، وطلعنا في ناتج زي خارطة الطريق وين احنا بنكمل واحنا مستمر، والهيئة العامة مطلعة على جميع الخطة اللي احنا رسمناها مع بعض وبنحاول نطبقها في الفترة القادمة اللي هي ترتيب تطوير اللاعبين من خلال المسابقات ومن خلال البطولات، تطوير المنتخبات الوطنية بخلال تجمعات وتشكيل منتخبات وطنية في كل المناطق. ثلاثة، تطوير الحكم، وهذا بده يأخذ وقت مع منا كتير على قضية تطوير حكامنا، وفي نفس القضية تطوير المدربين عشان نقدر احنا نأخذ قاعدة رسمية قوية تقدر هي تعلم الأولاد كرة السلة. فهذه الأجزاء هذه جزء من الخارطة اللي احنا تبنيناها احنا والهيئة العامة عنا.
0: نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في قادم الاستحقاقات. إبراهيم حبش، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة، أشكرك جزيل الشكر.
1: على شكرا لكم.
0: حياك الله. في الرياضة المحلية أيضا استثناء جديد للاعب الفلسطيني في الدوري القطري بعد الإعلان طبعا الصادر عن الاتحاد القطري لكرة القدم بالسماح لأندية الدوري نجوم قطر بتسجيل لاعب فلسطيني واحد في كل فريق كاستثناء إضافي خارج عدد اللاعبين المحترفين المسموح بتسجيلهم ضمن القوائم. طبعا رغم هذا الاستثناء على مستوى التسجيل سيعامل اللاعب الفلسطيني داخل الملعب كمحترف أجنبي خلال المباريات، وبالتالي ستظل الأندية مقيدة باللائحة التي تسمح بإشراك 5 لاعبين أجانب فقط في أرضية الميدان في الوقت ذاته. نبقى مع الرياضة المحلية اختتام مونديال أكاديميات كرة القدم. هذا المونديال الذي أقيم في المحافظات الشمالية وشهد مشاركة 48 فريقا من مختلف المحافظات، وطبعا البطولة أقيمت بتنظيم من شركة سمارت لإدارة الحدث والتسويق وأكاديمية نادي بلستينو لكرة القدم وتحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. الآن نرحب بالمدير الفني للبطولة الكابتن جابر أبو رحمة. كابتن جابر مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
2: يسعد مساك أخي مجدي، وبحب أرحب فيك ورحب بالسادة المستمعين
0: جميعا. حياك الله. إذن خلينا بداية نعطي إضاءة على هذه البطولة. تحدثنا في بداية البطولة مع ناجي دانييل، كنا نتحدث عن سير هذه البطولة، لكن الآن بعد الاختتام كيف تقيمون هذه البطولة في نسختها الأولى؟
2: بصراحة أخي مجدي كانت بطولة استثنائية. ما كانش من السهل تنظيم بطولة بمشاركة 48 أكاديمية بتحكي على مستوى كل المحافظات في ظل الظروف اللي بتمر فيها فلسطين وشعبنا الحبيب أكيد غزة. أنت من 7 أكتوبر لغاية هذه اللحظة ما في عنا رياضة شبه معدومة، فكان انطلاق رجوع شبه الحياة للرياضة الفلسطينية كان عبر انطلاق يعني بطولة بحجم بطولة أكاديميات فلسطين.
0: بالنسبة للمستوى الفني لهذه البطولة كيف كان وكيف كانت آلية العمل؟ لأنه بكل تأكيد أنتم خططتم للبطولة وكان في نظام لهذه البطولة، لو تطلعنا على نظام البطولة وأيضا كيف كان التخطيط وسير العمل وصولا إلى طبعا الانتهاء من هذه البطولة.
2: أولا أخي مجدي بحب أن أشكر شركة سمارت إيفنت اللي هو أكاديمية فلسطين واللي نظموا بطولة الأكاديميات. هي كانت أكاديميات بمشاركة 48 أكاديمية على مستوى المحافظات الشمالية زي ما ذكرت، قسمت ل 24 أكاديمية في الوسط رام الله والبيرة والقدس، و 12 أكاديمية في محافظة نابلس وجنين وطول كرم، وإضافة للمحافظة الجنوبية اللي هي بيت لحم والخليل 12 أكاديمية. كانت البطولة على مدار 4 أسابيع. الأسبوع الأول والثاني كان في منطقة الوسط، كان في تصفيات منطقة الوسط بمشاركة 24 أكاديمية. تم صنفناها على 6 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 فرق تأهل أول وثاني المجموعة. إضافة للمنطقة الشمالية والجنوبية كان فيها 12 فريق قسم لمجموعتين، كل مجموعة فيها 6 أكاديميات تأهل فيهم أول وثاني وثالث. بعدين رحنا للتصفيات النهائية اللي كانت بوجود 24 أكاديمية. حاولنا برضه نعطي فرصة أكثر للفرق المشاركة إن نعطيها مباريات أكثر حتى يحتكوا ويستفيدوا ويلعبوا مباريات أكثر من ناحية احتكاك بالفرق الأخرى.
0: بكل تأكيد. طيب إحنا بنتحدث عن فئة عمرية، استهدفتم فئة عمرية وهذه البطولة أطلقتم عليها لقب النسخة الأولى، هذا يعني بأنه سيكون هنالك بطولات قادمة للأكاديميات؟
2: إحنا بصراحة استهدفنا فئة الصغيرة اللي نحكي على عمر 2014-2015، كان الهدف منها أنه استهداف الفئات الصغيرة اللي هي قاعدة الهرم في تطوير الرياضة من ناحية جيل صغير نحاول اللي فيه يحتك يستفيد يعني كانت هاي البطولة استثنائية، وإحنا بصدد إن شاء الله الموسم أو العام المقبل أن نطلق كأس فلسطين للأكاديميات، أكيد راح يكون تحت مظلة الاتحاد الفلسطيني والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.
0: البطولة كانت للذكور والإناث.
2: صحيح، إحنا حاولنا أن نحط قدر الإمكان جهدنا فيها أن تكون مش فقط بطولة للذكور إضافة للإناث، يعني إحنا اشتركنا 8 أكاديميات إناث قسمت لمجموعتين، تأهل منها أول وثاني مجموعة، وبصراحة تفاجأنا من المستوى الفني اللي ظهرت فيه البطولة بشكل عام. بنحكي عن لاعبين لهم، بنحكي إنه ظهور لاعبين بمستوى تنافس بين المجموعات ومهارات كانت، يعني بنحكي إحنا شبه يعني الأكاديميات عندنا لها فترة ما بتعمل، رجعت إنها تعمل بإمكانيات كبيرة، وهذا الشيء بين دور الأكاديميات في تطوير اللاعبين من ناحية فنية، بروز مجموعة من المواهب، وهذا يعكس دور الأكاديميات في رفع مستوى اللاعب.
0: طيب خلينا نحط السادة المشاهدين والمستمعين أيضا في صورة التتويج، المشهد الختامي كيف كان بالنسبة للذكور، المشهد الختامي بالنسبة لبطولة الإناث.
2: بطل بطولة مونديال أكاديميات فلسطين بنسخة الأولى كان مسافر يطا في مباراة نهائية كانت مع أكاديمية المستقبل. بصراحة مستوى فني كان رائع للفريقين، ما في كان خاسر بينهم بالنسبة لنا كمنظمين، الفريقين كان مستواهم عالي. بنشكر كل الأكاديميات اللي شاركت، برضو مسافر يطا كان يستحق البطولة بكل شدارة على البطولة اللي قدمها خلال المباريات كاملة. على مستوى الإناث مؤسسة شباب البيرة، أكاديمية مؤسسة شباب البيرة كان بطل بطولة كأس العالم للإناث، كانت مباراة النهائية مع سبورت فاليج، بصراحة ظهر اللاعبات حتى بمستوى عالي، في يعني بنحكي على أكاديمية مؤسسة شباب البيرة كانت خلال البطولة كاملة صفر خسارة، يعني كانت بطولة أكثر من رائعة لجميع الفرق.
0: وأكيد جهودكم مقدرة في هذه البطولة. المدير الفني لمونديال الأكاديميات الكابتن جابر أبو رحمة، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في رأي رياضة.
2: شكرا.
0: من الرياضة المحلية إلى الرياضة العالمية، اكتمال أضلاع المربع الذهبي لبطولة كأس العالم بتأهل الأرجنتين وإنجلترا وفرنسا وإسبانيا. حتى نكسب كل الوقت أرحب مباشرة بالمحلل الرياضي زميلنا العزيز القامة الإعلامية الكبيرة محمد عراقي. محمد مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
3: تحياتي مسخرة في مجد لك ولجميع المستمعين.
0: يعني احنا بنتشرف فيك اكيد دائما معنا، ولكن هذه الحلقة فيها الكثير من الدسم، نحن نتحدث عن نصف نهائي المونديال، وبالتالي كان لزاما علينا ان يكون معنا ضيف بحجم هذا الحدث.
3: الله يخليك، تسلم.
0: خلينا وإياك بداية زميلنا محمد نتوقف مع هذا التقرير اللي بلخص لنا أبرز ما ينتظرنا في الدور نصف النهائي من مونديال 2026، ثم نتابع الحديث مع ضيفنا.
4: تتجه أنظار العالم إلى مواجهتين من العيار الثقيل في نصف نهائي كأس العالم 2026، حيث تلتقي إسبانيا مع فرنسا، فيما تصطدم الأرجنتين بإنجلترا في مواجهة تحمل أبعادا تاريخية ورياضية كبيرة. إسبانيا تبلغ المربع الذهبي للمرة الثانية في تاريخها بعدما سجلت 11 هدفا واستقبلت هدفا واحدا فقط، كما تدخل اللقاء بسلسلة مذهلة من 36 مباراة من دون هزيمة. في المقابل تسعى فرنسا إلى بلوغ النهائي للمرة الثالثة تواليا وكسر عقدتها أمام الماتادور الإسباني بعد خسارتين متتاليتين أمامه في البطولات الرسمية. وفي المواجهة الثانية يتجدد الصراع التاريخي بين الأرجنتين وإنجلترا في فصل جديد من واحدة من أشهر المنافسات الكروية، ويعول المنتخب الأرجنتيني على خبرة نجمه ليونيل ميسي صاحب الأرقام القياسية في تاريخ كأس العالم، بينما تبحث إنجلترا عن بلوغ النهائي للمرة الثانية بعد إنجاز عام 1966. لرأي رياضة، نجوى الحمدان.
0: شكرا لك نجوى، مجددا نرحب بالمحلل الرياضي زميلنا العزيز محمد العراقي. محمد، نتحدث في البداية عن لقاء منتظر، لقاء كبير، اثنين من أبرز المرشحين للفوز بلقب هذه البطولة إسبانيا فرنسا. نتحدث عن المنتخب الإسباني رغم الكثير من الانتقادات التي طالت أداء المنتخب الإسباني، لكننا نتحدث عن منتخب يعني يدخل نصف نهائي بسلسلة تاريخية من 36 مباراة دون هزيمة في كل البطولات.
3: نعم، يعني في البداية مجد أنه وصول المنتخبات الأربعة الكبرى فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وإنجلترا للمربع الذهبي أعتقد كان متوقع، وأنا شخصيا قبل المونديال رشحت المنتخبات الأربعة للعب أدوار أولى، وبالتالي هم موجودين في المربع الذهبي، وهذا أمر منطقي قياسا على موازين القوى والجاهزية. بالنسبة لمباراة فرنسا وإسبانيا، المنتخب الإسباني، المنتخب الإسباني أكيد دائما منتخب قوي، دائما لازم ترشحه عندما يدخل يورو أو كأس العالم للمنافسة على اللقب، لكن جاهزيته أحيانا تختلف من بطولة لأخرى. يعني المنتخب الإسباني مثلا في البطولة الحالية أدى بشكل جيد، ما تقدر تقول ممتاز، بشكل جيد، والشكل الجيد اللي أدى فيه مكنه من التغلب على منافسينه والوصول للمربع الذهبي، لكن أعتقد أنه كان المأمول أداء أقوى، فعالية هجومية أكثر من المنتخب الإسباني، انسجام هجومي أكثر، وهذا اللي غاب حاليا، ما شفناهوش في المباريات من أول البطولة. وأنا أعتقد في عدة أسباب لعدم ظهور المنتخب الإسباني بالشكل الهجومي المتوقع اللي إحنا بنعرفه من إسبانيا. إسبانيا من عيوبها في البطولة هاي الرتم بطيء شوي، فيش فعالية هجومية، ما بسجلوش أهداف كتير. أعتقد الأسباب تتلخص في أكثر من نقطة. أولها أنه نجم المنتخب الأول والورقة الرابحة لامين يامال دخل البطولة وهو بيعاني من إصابة مش في كامل جاهزيته، بالتالي هو بدأ أول مباراة على الدكة، نزل وقت قليل، المباراة اللي وراها نص ساعة، بعدين شوط، بعدين شوط ونص. يعني المدرب بلش شوي شوي يعطي وقت المباريات بالتدريج، لأنه يامال مش في كامل جاهزيته وكان يعاني من إصابة قاد البطولة. لمين يمال إنه ثقة فني كبير وورقة رابحة مهمة، لما يتحرك في الجناح الأيمن بمراوغاته بسرعته بمهاراته بصناعته بتسجيله أكيد بفرق. هاي

0: الموهوب اللي متألق مع برشلونة اللي قادم لبطولة الدوري موسمين ورا بعض، اللي بيسجل اللي بيصنع تمريرات سحرية. حتى آخر مباراة ما بداش فيه بدأ فابيان رويز، وفابيان رويز سجل.
1: وفي حديث محمد في الصحافة الإسبانية على أن هنالك خلاف بين بيدري ورودري، يقال بأن بيدري مستاء جدا من الأسلوب الذي ينتهج المنتخب الإسباني، كون أن رودري يؤدي نفس الأدوار التي يريدها بيدري، لأنه بيدري حتى مع برشلونة يعود للخلف يستلم يحاول صناعة اللعب، بينما مع المنتخب من يقوم بهذا الدور بشكل أساسي هو رودري، وبالتالي مطلوب من بيدري أدوار هجومية، لذلك هو مستاء من هذه الثنائية مع رودري.
0: يعني أنا قرأت تصريح لمدرب إسبانيا قال إنه شيء طبيعي بيدري ما تشوفوش نفس برشلونة، لأنه طريقة اللعب تختلف، كمان اللاعبين بيختلفوا اللي في المنتخب عن نادي برشلونة. لكن كل هاي الأسباب اللي حكيناها قللت من الفاعلية الهجومية شوي أو كثير عند المنتخب الإسباني، اللي يحسب له زي ما حكينا عيوبه ميزات. المنتخب الإسباني دائما بيتحكم في المباراة وبسيطر على المباراة مهما كان المنافس، نسبة الاستحواذ عنده بتكون مضاعفة مقارنة بالفريق اللي بيلعب معاه. هاي النقطة الإيجابية بتخلي دائما المنتخب الإسباني في حالة مبادرة هجومية، وبالتالي مرمى لا يتهدد. يعني حتى دور الثمانية لم تهتز شباك المنتخب الإسباني إلا طول بطولة بهدف واحد، اللي هو الهدف ديكاتولر مهاجم بلجيكا في دور الثمانية، وهي يعني إحصائية مميزة جدا. وإحصائية ثانية إنه من أول مباراة في المونديال لحد قبل مباراة بلجيكا وهم داخلين على الملعب، أوناي سيمون حارس المرمى لإسبانيا صد 7 كرات فقط، 7 كرات خطرة على المرمى. هذا بدل لك إنه كمان إسبانيا اللي أنها تتحكم في الكرة وفي الاستحواذ وكذا، فبالتالي ما
1: بيتنظم دفاع
0: كثير. يعني فريق منظم، وبالتالي الإسبان حكينا مميزاته وعيوبه.
1: ولكن أيضا هنالك تفاؤل في إسبانيا بأنه في مونديال 2010 الذي توجت به إسبانيا افتتاحية البطولة كانت خسارة أمام سويسرا، وفي المونديال الحالي تعثر أمام الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية، هذا يدعو الإسبان للتفاؤل. على الجهة المقابلة منتخب فرنسا على مستوى المجموعة، على مستوى الأفراد، على مستوى الأداء والنتائج هو الأفضل في البطولة حتى الآن، والمباراة هي مناسبة لرد الاعتبار، لأنه آخر مباراتين في نصف النهائي ما بين إسبانيا وفرنسا في يورو 2024 ودور الأمم الأوروبية 2025، إسبانيا فازت على فرنسا وأنهت وقتها سلسلة من 9 انتصارات متتالية لفرنسا في الدور نصف النهائي في مختلف البطولات الرسمية.
0: نعم، حقيقة المنتخب الفرنسي يعني من قبل ما تبدأ البطولة، يعني كثير سألوني وكمان في مقابلات حكيت إنه أنا أرشح المنتخب الفرنسي كمرشح قوي رقم واحد لإحراز المونديال، لأنه المنتخب الفرنسي هو الأقوى والأجهز مش بس في الملعب وكمان على الدكة، عنده دكة ثقيلة، دكة بإمكانها تغير، بإمكانه إذا لاعب غاب يدخل لاعب محله بنفس الكفاءة، وبالتالي دكة ثقيلة، لاعبين في الملعب، أقوى خط هجوم في البطولة وفي العالم موجودة عند المنتخب الفرنسي. نحكي عن مبابي في قمة مستواه، ورقة رابحة، هداف من الطراز الرفيع، سريع ومهاري، عنده أوليسي أحد أفضل اللاعبين تطورا في العالم في آخر موسمين، واللي ديشامب يحسب له أنه عشان يستغل ويصنع قوة هجومية خارقة ما لعبه على في نفس مركزه كجناح أيمن محل عثمان ديمبلي، لا هو أشركه في مركز بلاي ميكر صانع الألعاب المهاجم قدام 2 ارتكاز ورا مبابي، عشان يضمن أنه في الملعب يكون أوليسي تحت مبابي وعثمان ديمبلي على اليمين، والمحور الأيسر بتغير بين دوي الحريف المهاري وباركولا السريع والحاسم، وبالتالي عندك خط هجوم ناري قوي فعال. منتخب الفرنسي منتخب يعني قوي جدا، تقريبا يعني فارق عن بقية المنتخبات، خلينا نقول مباراة واحدة فقط اللي المنتخب الفرنسي شفناه مش في ربع مستوى
1: او اقل، باراغواي.
0: مباراة الباراغواي المباراة الوحيدة اللي ما اقنع فيها بالمرة وفاز بهدف من ركلة جزاء لمبابي، بقية المباريات لا المنتخب اقنع. المنتخب الاسباني يأمل انه يمسك فرنسا مثلا في يوم زي يوم الباراغواي، لكن المنتخب الفرنسي اعتقد مركز وهدف اللقب، خاصة انه يسعى بس هاي الجملة لثالث نهائي على التوالي، يعني واذا تحققت فهو إنجاز كبير إنه أنت 3 مونديالات وربعة توصل المباراة

0: أي دليل إن المنتخب قوي مستقر فنيا متطور كل 4 سنين ما نزلش مستوى، وهذا إشي يحسب للكرة الفرنسية.
1: نعم، ولكن أنت تخيل محمد بأنه اللاعب مثل ريان شرقي أفضل لاعب في مانشستر سيتي وأحد أفضل لاعبين في العالم في مركز يجلس على دكة الاحتياط، هذا يعطينا مؤشر على أنه هذا المنتخب يمتلك زاد بشري كبير في مختلف المراكز. ننتقل للحديث،
0: بس أعطيني 20 ثانية بتعطيك مثل ثاني. إنجولو كانتي، إنجولو كانتي لم يلعب دقيقة واحدة، هذا النجم الكبير في مركزه كوسط مدافع رغم دخوله ثلاثينات لكن هو مكينة، نقولوا كانتي لم يلعب دقيقة واحد. نعم. اللاعبين اللي على الدكة لاعبين ثقال جدا في فرنسا.
1: ننتقل للحديث عن المباراة الأخرى، الأرجنتين إنجلترا، ملحمة تاريخية بكل المقاييس، عداوة تاريخية بدأت قبل 193 عاما لما طردت بريطانيا القوات الأرجنتينية المسيطرة على جزيرة فوكلاند، بعد ذلك في مونديال 66 فوز إنجلترا على الأرجنتين، وكان وقتها بالمناسبة أنطونيو راتين هو لاعب منتخب الأرجنتين اللي طرد في تلك المباراة ورفض المغادرة، واضطر طبعا الحكام للاستعانة بالأمن لإخراجه، وكان في تصريحات كثيرة في مونديال 86 مارادونا وهدفه باليد في مرمى إنجلترا، وقال وقتها بأنه ثأر لبلاده من الذين قتلوا في حرب الفوكلاند.
0: صحيح.
1: يعني تدعي حتى في مونديال 98 عند مونديال 2002 طرد ديفيد بيكهام. جدل كبير تحيط بهذه المباراة بغض النظر عن الأسماء.
0: صحيح، ذكريات وتاريخ كبير يعني بين الإنجليز وبين الأرجنتين، وهذا ما يعطي المباراة يعني بعد آخر سخوني، مباراة على صفيح ساخن أكيد، والإنجليز بتركب المباراة وأمانهم كبيرة إنهم يوصلوا نهائي لثاني مرة، ويحاولوا زي ما بيقولوا it's coming home، يعني يرجعوا الكاس للبيت بعد الإنجاز الوحيد في 66. أنا أعتقد المباراة صفيح ساخن، أنا شخصيا شايف إن المنتخب الإنجليزي يمكن ككل ممكن تكون شوي أفضل من الأرجنتين أو أكثر إقناعا شوي في البطولة. الأرجنتين منتخب أوكي، غير موضوع التحكيم والجدل في مباراة مصر وحتى في مباراة سويسرا وطرد اللاعب السويسري ممكن تحكي فيها كثير موضوع التحكيم، بس إذا حكينا فنيا الأرجنتين خلينا واقعيين في البطولة كلها ما واجه منتخبات قوية.
1: نعم.
0: ما واجه مجموعته حتى في دور 16 دور الأخضر وكمان يعني المنتخب المصري وفي مجموعته ما واجهش منتخبات قوية. هسا هاي حقيقة واقع، في ناس بيقول لك لا ما هو لا تفرق، طلع مشوار فرنسا وطلع مشوار المنتخبات الثانية. يعني انت لما تحكي عن النرويج اكثر منتخب اوروبي متطور في اخر سنتين، النرويج لعب مع انجلترا، حتى السنغال كمنتخب قوي في افريقيا، وبالتالي في منتخبات قوية جدا مش مرشح على اللقب بس قوية، ولعب معها فرنسا ولعب معها انجلترا، لكن الارجنتين هي اول خلينا نقول بحث كبير جدا
1: اختبار حقيقي. نعم،
0: حتى المنتخب السويسري منتخب جيد جدا، لكن مش من المستوى الأول في أوروبا، من المستوى الثاني تقدر تقول، وبالتالي هذا محك كبير للمنتخب الأرجنتيني اللي في كل البطولة يحتاج لميسي أنه ينقذه إلا آخر مباراة. وهي نقطة مهمة أنا حكيتها الأسبوع الماضي مش عارف في إحدى المقابلات، إنه إذا منتخب الأرجنتين بده يأخذ اللقب أو بفكر يحافظ على لقبه مش لازم يعتمد أنه ميسي برغم إمكانياته الفذة وكونه لاعب فاز ولاعب اسطوري انه دائما يسجل له ويصنع له، لا لازم اللاعبين الثانيين يقوموا بالدور ويبرزوا، وهذا ما تم في مباراه سويسرا. اول مباراه ميسي ما سجلش فيها، لكن خلي الالباني سجل طول البطوله ما سجل. الارجنتين اذا بدها تفوز على انجلترا وتوصل النهائي ويكون لها امال مهما كان المنافس فرنسا او اسبانيا على اللاعبين الاخرين انهم يكونوا بالفورمه وينتجوا. المقصود خوليان الفاريز، المقصود لوتارو مارتينيز لما ينزل من الدكة، المقصود اللاعبين الآخرين. وقبل ما يعني نروح للمنتخب الإنجليزي، المباراة راح تكون صراع قوي.
1: احنا معنا دقيقة زميلنا محمد، المنتخب الإنجليزي يبدو الأكثر جاهزية والكل تقريبا غالبية الترشيحات تصب في مصلحة المنتخب الإنجليزي.
0: المنتخب الإنجليزي يؤدي بشكل جيد، يعتمد بشكل كبير جدا على هاري كين هداف الفوز وعلى جود بيلينغهام أحد أفضل اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز وسط المهاجم في العالم، لاعب مميز تألق في المباراتين السابقات قاد فريقه للمربع الذهبي، بيلينغهام وهاري كين، لكن كمان بيحتاجوا للاعبين آخرين يكونوا موجودين. صراع خط الوسط موجود في هاي المباراة بين إنزو وديباول وماكاليستر الثلاثة في منتخب الأرجنتين مع ديكلان رايس اللي كان مصاب ومريض ولعب شوط بصعوبة. الإنجليز يحتاجون ديكلان رايس جاهز في المباراة هاي مع أندرسون مع بيلينغهام. المنتخب الأرجنتيني دفاعه ضعيف بالإمكان اختراقه. المنتخب الإنجليزي دفاعه يمكن أقوى شوي مش الدفاع السوبر، لكن المنتخب الأرجنتيني شفناه في المباراة الماضية لا بالإمكان اختراقه. الإنجليزي إذا آمنوا بنفسهم وثقتهم ولعبوا بشكل خلينا نقول منظم جدا، وساكا إذا كان قدر يعطي ساعة أو ساعة وإشي بفرق معهم لأنه هو مصاب وتوخل بيستعمله نص ساعة أو أكثر شوي
1: ورقة رابح.
0: المنتخب الإنجليزي حظوظه أكثر شوي، لكن المباراة أكيد قوية. الأرجنتين حامل لقب، كمان الأرجنتين ممكن تفاجئنا بأداء مثلا كبير، وإذا الأرجنتين قدر تزيح إنجلترا لا أمال الحفاظ على لقب ساعتها بتكون أكثر. مباراة خلينا نقول 50-50 بجوز 60-40 شوي للمنتخب الإنجليزي.
1: وبانتظار لقائين على صفيح ساخن في مونديال 2026. محمد عراق المحلل الرياضي، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في رأي رياضة. الشكر موصول لكم مستمعينا ومشاهدينا على حسن وطيب المتابعة. الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل في نفس الموعد. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم، أحمد العجولي من الهندسة الإذاعية. على المحبة دائما نلتقي في أمان الله.

باسكتبول، فوتبول، فوليبول، تنس، سباحة، رقب، ملاكمة، وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة، برنامج لكل محب.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: 99 شيكل واربح قنطات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: أقوى الأفلام العالمية.
2: انت محمد حسين
3: دلول محمد.
1: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عددا من المواطنين بينهم بجروح خطيرة مساء اليوم بعد قصف للاحتلال على مدينة غزة. قوات الاحتلال تسلم اليوم أكثر من 10 إخطارات ووقف بناء بينها مأهولة بالسكان، وإخطارات إخلاء أراض زراعية وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم أن مانحين أوروبيين عرضوا مبلغا قدره حوالي 1 مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن الولايات المتحدة قد تسيطر على مضيق هرمز وتتولى إدارته، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين نقضوا الاتفاق. حركة أنصار الله الحوثية تعلن تعرض مطار صنعاء الدولي لعدة غارات جوية سعودية، فيما قالت وزارة الدفاع اليمنية أنها من قامت بالهجوم. الاتحاد الأوروبي يقول اليوم أنه فرض عقوبات جديدة على السودان باستهداف تجارة الذهب لديه، والتي قال أنها تستغل في تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
4: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
6: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
4: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
5: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
8: يا أحلى من مصر.
7: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين.
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين بينهم بجروح خطيرة مساء اليوم بعد قصف للاحتلال على مدينة غزة. قوات الاحتلال تسلم اليوم أكثر من 10 إخطارات ووقف بناء بينها مأهولة بالسكان، وإخطارات إخلاء أراض زراعية وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم أن مانحين أوروبيين عرضوا مبلغا قدره حوالي 1 مليار دولار للمساعدة في جهود التعافي الأولية في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أن الولايات المتحدة قد تسيطر على مضيق هرمز وتتولى إدارته، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين نقضوا الاتفاق. حركة أنصار الله الحوثية تعلن تعرض مطار صنعاء الدولي لعدة غارات جوية سعودية، فيما قالت وزارة الدفاع اليمنية أنها من قامت بالهجوم. الاتحاد الأوروبي يقول اليوم أنه فرض عقوبات جديدة على السودان باستهداف تجارة الذهب لديه، والتي قال أنها تستغل في تمويل الصراع العسكري الدائر في البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية دافئا، في بقية المناطق والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
7: أغنيات الزمن الجميل

0: سويا لجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. أغنيات الزمن الجميل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: رايا اف ام ترافقك اينما كنت، على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام،
3: 98.3 اف ام،
2: في الشمال 96.4 اف ام،
3: 96.4 اف ام،
2: أريحة والأغوار 96.8 اف ام،
3: 96.8 اف ام،
2: جنين والجليل 98.3 اف ام،
3: 98.3 اف ام.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 8:00 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

جيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: ولم أعرف دفء أصابعها.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول نعام شكيد في كتابه المعنون في أرض الآباء، التصميم والصراع في مستوطنات الضفة الغربية والصادر عام 23/20/1000 ميلادي، بأن هذه المستوطنات لا تبدأ على الإطلاق من السياسة أو من الشعارات الأيديولوجية، بل تبدأ أحيانا من ورقة تحمل رسما هندسيا وخريطة طريق واضحة تقودنا نحو مخطط عمراني استيطاني. وذلك في هذا الكتاب الذي يقدم من خلاله قراءة مختلفة للمشروع الاستيطاني، حيث ينظر إلى المستوطنة باعتبارها أداة لإعادة تشكيل المكان وصناعة واقع جديد على الأرض. ويكشف الكتاب المتزمت أن بناء المستوطنات لم يعد عملية إسكان عادية، بل مشروعا مركبا يجمع بين التخطيط والهندسة والسياسة. فاختيار المواقع وتصميم الأحياء وشبكات الطرق التي تربط المستوطنات ببعضها كلها عناصر تؤدي دورا في تثبيت حضور استيطاني طويل الأمد. وينتقل الكاتب بين تفاصيل الحياة اليومية للمستوطنات وبين القرارات الكبرى التي تقف خلف توسعتها وتعزيزها وتثبيت وجودها، موضحا كيف تتحول العمارة إلى لغة سياسة وكيف يمكن للمباني والطرق أن تحمل رسائل تتجاوز وظيفتها المباشرة. وتكمن أهمية الكتاب في أنه يخرج من النقاش التقليدي حول الاستيطان، فلا يركز فقط على عدد المستوطنين أو قرارات الحكومة، بل يدرس الوسائل العملية التي تجعل المشروع الاستيطاني قادرا على الاستمرار والتوسع. والكلام للكاتب. وبهذا فإن الكتاب لا يعكس فكرا عنصريا إحلاليا، وإنما أيضا يقدم رؤية تؤكد مفهوم السيطرة على الأرض التي تتم ليس فقط بالقوة العسكرية أو القرارات السياسية، بل أيضا عبر التخطيط الهادئ الذي يعيد رسم الجغرافيا ويغير شكل المكان ومستقبل سكانه. الكتاب لئيم بكامل تفاصيله، ويروي قصة الاستيطان بتجرد وبمشاعر متكلسة تعكس إصرار المستوطنين على نهب الأرض العربية. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

ظهور الأمر من كلمات الشاعر الأستاذ نزار فرانسيس ومن ألحاني وغنائه.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تقول صحيفة التلغراف البريطانية إن الولايات المتحدة صدرت بضائع بقيمة تفوق 26 مليار دولار إلى إسبانيا في العام الماضي، محققة بذلك فائضا تجاريا قدره أكثر من 5 مليارات دولار. وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا أقل اعتمادا بكثير على التجارة مع واشنطن مقارنة بالعديد من الدول الأوروبية، ولا تتجاوز قيمة السلع التي تصدرها إلى أمريكا 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي الإسباني، وهي نسبة تقل كثيرا عن متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 3%، إذ أن غالبية التجارة الإسبانية تتم مع السوق الأوروبية وليس الأمريكية. توقعت لافاتزا الإيطالية، إحدى أكبر الشركات تحميص القهوة في العالم، استمرار ارتفاع أسعار القهوة خلال العامين القادمين بسبب تقلبات السوق ونقص الإمدادات، إذ سيحولان دون تراجع الأسعار بصورة مستدامة في المدى القريب. الشركة أكدت أن تحسن أسعار القهوة يتطلب موسمين قويين على الأقل من الإنتاج في البرازيل وفيتنام، إلى جانب إعادة بناء المخزونات العالمية التي تراجعت خلال السنوات الأخيرة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 9:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
5: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء 4:00 مساء ويعاد 5:00 مساء.

إعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: لإعلاناتكم على راية اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
2: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك.
1: هلو، الأحلام زي الأمواج بتتكسر على صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع

يرافقك أينما كنت على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم في الوسط 98.3 أف أم في الشمال 96.4 أف أم أريحة والأغوار 96.8 أف أم جنين والجليل 98.3 أف أم الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا أف أم.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

ambition, but I should. على كازا كورد على كازا كازا كازا كازا كازا كازا روح قوي تو إصابات شباب حاوي تا مش عصابات شباب ملمة بالمناط عسلين بالعمل الخال نادر أما

اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عتر قريب، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتلقى. حتى بص الحركه دي،

تبص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس ببقى طيب وبقى نمس عندي احساس بالفخامة وتعودت أكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما أحب وامشي لما أحب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كلمة تسلقيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة من غير ما شب حتى بص الحركة دي

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. أغنيات الزمن الجميل

عايزة كنت عايزة عايزة أقول لك قوم خاصني.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها